0: صباح الخير بلنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا جمعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية لعدية ديايات 7:15 دقيقة النشرة اللادارجية. بعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. بالوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الثلاثاء، يوم 6 أكتوبر 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات أجدير غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:00 تقريبا في استديو تروانا غاديو تشات في كارتي جابانغاتو في كومينانا دوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل الغنائي كابي تكنيك.
1: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة علي والمم سي دول الرجالة البلا ما بنقري دول الرجالة عميات رجالة

0: انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني والدلوان الاباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبيط انقذ زي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمان التجان دول رجالا كم من البنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجان قول لك يا رجالا العم يا رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم العم يا رجالا كم من البنس هذا البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني العم يا رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج انا جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: العميات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجار العميات رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل الماء جيت ولا كمندا ولد الجد ولا خليل سمجا ضربت لابا لننزل راء أبكر والألي يا ضربت لابا لننزل راء شن والشيخ دنا كاكسي ضربت لابا لننزل راء على جباكر بشي والدنا ضربت

سمعت الكرام، نوقف الصحوات ونبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر. بلاغنا تسمية بلا ما يسنى آدم الإمام جامع حسن والإمام إبراهيم عمر، وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة الأهل البيدين والقريبين والهلال المجاورات بكون هم بنظم احتفال أهل مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ودببقى أمباكر الأربة في فلقة النقا. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر لهدي الساعة 6 هنت المغرب، والدعوة عامة. نكرر بلا ما هسنا آدم الإمام جامع حسن الإمام إبراهيم عمر، ببلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة الأهل البيدين والقريبين الهلال المجاورات بكونهم بنظم احتفال أنا مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونببقى أمباكر الأربع في فلقة النقا من الساعة 8 إلى الفجر لهدي الساعة 6 هنا المغرب، والدعوة عامة. حسن إبراهيم علي قاعد في كارتيه فندوري، ببلغ بمرقين أنا أخوه خليل إبراهيم علي عنده 35 سنة، مرق من البيت من قبل 5 يوم ويا حسب كان ما معروف. أي زول كان لقاه خليه بوديه لبوستن البوليس القريب ليا أو بناديهم في نمران التليفون 66 90 9 20 76 90 2 24 25 28. الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. عائلة الحاج بشارة النين، عائلة الحاج أبونا لوم اللهزن، ببلغوا لكل الشيوخ كل الدليقيات كل اللوانات كل البلامات ولكل الأهل البدين القريبين البر والداخل بوفاة أخوهم الكبير الحاج أجيت بشارة النين، مات أمس الاثنين فجر، وسرقة تبقى اليوم الثلاثة في هلة لاماجي هلة دليقي دنا مليمي. تكرر عائلة الحاج بشارة النين، عائلة الحاج أبونا لوم الحزن، ببلغوا لكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات كل الدليقين ولكل الأهل البيدين والقريبين البر والداخل وناس اللائرفة بوفاة أخوهم الكبير الحاج أجيت بشارة النين، مات أمس الاثنين بفجر، وسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في لاماجي هلة الدليقي دنا مليمي. الأهل الله صبره، والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. عائلة هارون الضيفة في فلقة، بلغوا لكل الأهل البدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم من المرحوم أبوهم بلام جبرين هارونة، السرقة تبقى مباكر الأربعاء في فلقة أم أدمة. من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخيان والرفقان البدين والقريبين ألسادوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة، وبقول الأهل الله يأجرهم. والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله.

0: رمات دا قربة كم سلم. المناسبة إشراف منظمة النهضة الإسلامية في تشاد بحضور فضيلة الشيخ أحمد عيسى حسين العلوي والدعوة عامة الساعة 7:12 دقيقة.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة عند الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهواء أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: أفريجي أصبحت السباقة أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقة جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز 5 الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. وماذا بس؟ مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز 3 الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب، وداء من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده، مع أفريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي، سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: مستمعينا سمعتي راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح نور الزميل تجاني سير رماد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر، والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. الديبيتيات في قصر الديمقراطية ناقشوا أمس الخدمة القائد بقومبا مركز سبوكدا المركز أنا مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. في خلال جلسة نادوا فوق الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. أمس يوم 5/10 أكتوبر بوافق اليوم العالمي هن المعلم، وعشان ده المعلمين هن بلدنا تشاد أيدوا مثل المعلمين هن العالم باليوم العالمي هن المعلم، وبالفرصة دي كمان قدموا مطالب وفتشوا على تحسين هن المعيشة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. الديبيتيات في قصر الديمقراطية القائد في كرتشي قاسي أمس كان نادوه للوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. سألوا وناقشوا معايا في الخدمة القائد بقوم بها المركز سكوك ده هنا مراقبة الأكل في بلدنا تشاد. مركز سكوك ده ما لا بيجي ما قصر في الخدمة، وما قاعد بيسوي إلا تقارير الأديلة في الأكل القائد بدخل من جنب في بلدنا تشاد بطريقة غير قانونية. دي كل أسئلة كان قدموها الديبيتيات في الجلسة النقاش الكار رأسها النائب الأول هنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار، ده بحضور الوزير الأمين العام النائب في الحكومة. في وقت الجلسة الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في خلال مجاوبة للديبيتيات قال المركز سنة سكوك دا قام بجهود كثيرة من وقت أسسه ولغاية حسي قايد بقوم بعمل هنا مراقبة الأكل والألمية والصناعات والمشروبات القديم بسوء في بلدنا.

0: الشركات، وقال في الأيام اللي فاتت كلها المركز كثير من الشركات وقفها، وده بسبب تقصيرها في الأسلام هنت الأكل. والوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم الطيب كمان شكر الأديبيتيات في المعلومات اللي قدموها اللي بتدخل في الخدمة من تطوير مركز سوق ده عشان يطوروا الخدمة بطريقة عديلة. وكل المداخلات والنقاشات الوزير قال خلاص شالوها في العين الاعتبار عشان بيطوروا الخدمة هنت المركز. في الأعمال هنت الجمعية الأمان الاتحاد البرلماني الدولي كان بقت في مدينة أوشا في تنزانيا، كان عينوه للرئيس الجمعية الوطنية لكولتو تشايمي عشان يكون رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الأفريقية، وده أول تعيين لديبيتيه في بلد نجات في المنصب ده عشان يقود المجموعة الجيوسياسية الأفريقية اللي عندها 52 برلمان في أفريقيا. أمس المعلمين هنا بلد نجات زي المعلمين هنا دول العالم أيدوا باليوم هنا 5 أكتوبر اليوم العالمي هنا المعلم الدور هن سنة 2026. وبالمناسبة دي كان المعلمين انتهزوا الفرصة وقدموا المطالب حقتهم للحكومة وفتشوا في تحسين هنا الظروف هنا المعيشة، عشان ده كان قدم الأمين الوطني هنا النخابة معلمي تشات بالومبيري أنغولا قدم نقطة صحفية، والنقطة الصحفية دي كمان ترجمها عضو هنا النخابة يوسف محمد خليل اسمه.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به كل عام منذ عام 1994 تكريما لتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 ميلادية بشأن أوضاع المعلمين، تكتسي دورة عام 2026 ميلادية أهمية خاصة، استحيي الذكرى 60 لهذه التوصية والتي تعد النص المؤسس الذي يكرس حقوق المعلمين ومسؤولياتهم. إن الاعتراف بمكانة المعلم لا ينبغي أن يقتصر على التكريم والمهرجانات والخطابات البروتوكولية، بل يجب أن يضمن للمهنة، فلا يمكن لأي نظام تربوي أن يتطور ما لم تتطور الظروف التي يعمل فيها الرجال والنساء الذين يحبون أو يحيون هذا النظام التربوي. في تشاد لا يزال المعلم يواجه صعوبات جمة، ظروف عمل قاسية، نقص في الوسائل التربوية، عباء مهنية ثقيلة ومشاكل متراسمة تتصل بالمسار المهني، التعيينات، التنقلات، التدريب المستمر، الاعتراف المهني.
0: السمو تدعي الأمين الوطني هنا نقابة معلمي تشاد. في نفس الموضوع كذلك الأمين العام هنا تجمع النقابات هنا لختان التربية في بلدنا تشاد تاو كوي لوي قدم نقطة صافية بمناسبة اليوم العالمي هنا المعلم الدور هن سنة 2026. خلينا نسمع كلام الكان ترجمة خشم الكلام هنا النقابات محمد سيد.
2: يقام اليوم العالمي للمعلمين دورة 2026 في سياق المطالبات بتحسين الظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع التربية، وهي الشكاوي التي لا تعيرها الحكومة اهتمام. ولهذا السبب فإن الشعار الذي اختاره التجمع لدورة 2026 لنرفع شأن مهنة التدريس 60 عاما في حماية المهنة والتعزيز بأوضاع المعلمين وصناعة مستقبلهم ليس موضوعا عابرا أو وليد الصدفة، ويستدعي كل شركاء المنظومة التربوية لتحمل مسؤولياتهم. إنه أمر مثير للاهتمام ويشكل تحديا لجميع الشركاء في النظام التربوي، وهذا يمثل الاختيار الذي يشغل مهنتنا. وبينما نرحب بالإنجازات والجهود التي تبذلها الحكومة، فإننا نعرب عن بعض المتطلبات اتجاه الحكومة والشركاء الفنيين والماليين إلى الحكومة: إزالة الطابع السياسي على النظام التربوي في تشاد، تدريب المعلمين على الثنائية اللغوية ومتابعتهم ومراقبتهم بشكل فعال، تدريب أعداد كافية من الأطر التربوي التشادي ثنائي اللغة، تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بشكل مدروس وتدريجي، صرف مستحقات المعلمين الأهاليين، دفع الرواتب المقتطعة لشهر فبراير 2026 الخاصة بمعلمي بلدية جمينة والمعلمين في الولايات الأخرى.
0: النقابة الوطنية انت المدربين المالين في بلد نجات وزاد من جانبهم كان منظم أمس احتفال كبير في الثانوية الفنية التجارية القادة في كرتشيسة بنغاليدي بحضور الأمين العام هن النقابة. في الأقاليم كذلك أيده باليوم العالمي هن المعلم، وأمس في مدينة أم التيمان أصل من ولاية سلامات المندوب العام للحكومة أحمد شوروزي كالرأس في نقعة الهرية احتفال كبير في مدينة أم التيمان المناسبة بمناسبة اليوم العالمي أنا المعلم الدوري هن سنة 2026 في خلال المناسبة كمان المسائل أنا النخبات في التعليم القاعدين في الولاية هناك كان قدموا مطالب للحكومة وأكدوا بكونوا الرسالة هن التعليم وصلوا لكل الأبناء هن الولاية رغم الهمبولات الكثيرة القاعدة بتواجههم في الخدمة وتحسين هن المعيشة. في مكتب سلاحنا النقابة انت المعلمين في بلد نجات في قصبيدة كذلك احتفلوا باليوم العالمي هنا المعلم وبالمناسبة دي كان حضر الأمين العام هنا الولاية وفي جنب المسائل المدنيين والعسكريين. التفاصيل معرضية معروفة
3: توافد 5 أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للمعلم والاحتفال بقى بمخيم جبل للاجئين. الحدث ذا فرصة للمعلمين هنا ولاية سلا ليعبروا عن مطالبهم ويقدروا يبحثوا في كيف يحسنوا ظروفهم. الأمين العام لنقابة هنا معلمي تاج فري سلا بخيت عبد الله قدم عدد من التوصيات تضمن حياة أفضل للمعلم. كان الأمين العام لولاية سلا بوساطة شيشان باي قال الحكومة قد تتهن التعليم ضمن أولوياتها. في نفس الوقت شكر الدور الكبير القاب قوم فوق المعلمين في بناحنا الأمة وتزامنا مع اليوم العالمي للمعلم. شهدت تاها هنا مدرسة البلدية بجزيرة عملية هنا نظافة واسعة النطاق ودعم فوق أمالنا من جزية البيئة الصيف التنمية المستدامة استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. والعمل ده هدفه عشان يهيئوا بيئة صحية للطلاب بحسب الكلام القارة من الجي اندكير مندوبنا البيئة الصيف التنمية المستدامة لولاية سلا. والزيضة رفيقة معروف الإذاعة الوطنية.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:24 في استديو راديو تشات خلاص بتكملت نشرة الأخبار إن اليوم فجر رفضت من نشرة نذكرهم بالعناوين. الديبتيات في قصر الديمقراطية ناقشوا أمس الخدمة انت المركز فوق القائد بقومبا في بلد نجات المركز هنا مراقبة الأكل ده في خلال جلسة كان نادو فوق الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. يوم 5/10 أكتوبر وافق أمس اليوم العالمي هنا المعلم وعشان ده المعلمين هنا بلد نجات أيضوا مثل المعلمين هنا العالم وبالفرصة دي كمان قدموا مطالب للحكومة وتحسين هنا المعيشة. النشرة كان جهزوا زملاء في قسم الأخبار وقدمت لكم أنا بشير مار بشير بمساعدة المهندسة جديد روبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سمينا سنة الكرام في كل مكان بعد ما سمينا نشرة دارجية وسمينا شوية من أغانينا نرجع لسلو عشان نقري لكم واحد بلاغ المكتب أنا متر إنسان أنجارو بريد وشيت إنسان أنجارو بخبر الجمهور بكونهم أنا بسو قنجة أنا مؤدات وده تابع للبرنامج أنا منظمة البريد في جمينا في مكان ملقايت أنا البريد في أوتيل قريب من نوفوتيل La Tchadienne, résidence en Safara Soudanien, puis Tchad, puis Chari Sharafadin Ahmed. Al Bamshi, les Farsha, al porte numéro Mia Tizin Watamanie, Mugabel, al Enset. Aziara Tabde Menassa Tizan, la Fajur Landia Sa Talata. Wakandair Tishari Kamana, al Moedat, del Gonja. مكونة من سيارة ماركة برادو وموتو ومؤداتنا الانفورماتيك ومؤداتنا المكاتب وحاجات كثيرة آخرة عشان تشارك في الجندة لازم تكفي ضمان كوسيون وايد مليون فرانك سيفا ومية ألف لسيارة برادو وكان ما فوز كمان القروش دي بقبلوه لك الزيارة تبدأ بدأت يعني من يوم الاثنين أمس يوم 5 وواصل لحد يوم 10 أكتوبر الزيارة من التزان فجر لحد الساعة 33 هنا العصر وده في الكورة هنا القايدة هنا البريد في نجمينا فقين البضاعة عفوا فقين البضاعة ببقى يوم 12 أكتوبر 2-12 أكتوبر نجمينا في سياشن البنيت واللسة أن الناس الفازوا كمان يوم 13 أكتوبر 2026 وكان تدوروا معلومات بالزيادة تقدروا تنادوهم في نموران التليفون 66-29-61-75 أو 99-91 10 و 6 20 و 1 الساعة 7:44 دقيقة في إستوديو تروه أنا غاديو تشات نمشي ونلقى الفنان الكبير حمد الجبري هدية خاصة للشيف أبا أدمي وكل أسرة من شهر 30 وكل الجالية السودانية القادم في العاصمة نجمينا وفي صباح البلد نقول لكم صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية كم تقنيك

مستمعي الكبير انا غادي اوتشات داباي احمد المعروف بام ابوه هي وكل اياله من كارتي امريكي بيني كلك صباح الخير وصباح حلو من غادي اوتشات كابتن.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان الكبير حمد الجابري نرجع لتشاد بلد توماي نلقى الفنان تشاد الراحل الكبير إيسا موسى نقول فوق هدية صباحية هدية صباحية لرئيسة أنا المستمعين قلوب المستمعين في غادة تشاد جوائر الشمو آدم وكل أسرتها أمير عيسى موسى كمان نقول لك صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية الشيخ حسن من شدر ثلاثة وما ننسى الحاج والدنبتيو وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة والأعضاء هنا جروب غادي تشاد ونما العزاز كلهم من أول لآخر نقول لكم صباح حلو وأجمل وصباح فوق الصندل البخور من غادي تشاد.

بعد ما سمينا الفنان تشاد الراحل الكبير كمان نمشي نلقى زكي عبد الأمونة. أمونة في البنات بريدة، هدية خاصة للناس الحالية خاطين الإزالة الوطنية الشادية في كل مكان. نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد من العاصمة أنجمينة. أصيلة تشادية 100% ما هي أجنبية. منصورة حسن بنت أمدو أجيدة دوغو فاطمة زارة مومن فاطمة زارة القمر بقى الشوف علي هارون حوى إدريس وأخيرا سادية بكر كات فو كات فورم إكزاكت إنجمينة بين كات. كلكم نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة نرجع للشات بلد تومايا الفنان آدم قاسي نقول فوق هذه خاصة للناس الكبار والناس العزاز والشباب والشابات اللي بيبغوا راديو تشات متابعة حلوة

شكرا للفنان التشادي الكبير ادم قاسي. من تشاد نمشي للسودان بلد الامان. عاشي مرغني انت وانا من حقنا نطير لمكان بعيد مزار زولا قبلنا. هديه خاصه لقربنا بس علي مقنده هزاز هززت وتششت قلوب الناس يجامع مال احمد الباشيتي الجيما كونتينر رمادة وكل الأعضاء الآخرين ماجور سوريا غاسم في أبش هناك وكل الناس هنا أبش نقول لكم صباح الخير من غاديو الشام.

نقول فوق صباح الخير للشوفير ديناميك انا الاونما عمر البيتي عبكر بشاره شوفير انا الديجي وعمر ديجا وكل الشوفيرات انا الاونما نقول لكم صباح الخير من غادي.

بعد الأغنية الجميلة من هاشم مرغني نمرق من السودان ونمشي هناك بورو برنس هايتي جاكوب ديفاريو نقول فوق صباح الخير أرمي ناسيونال هناك قاعدين في بورو برنس وكل الفورس دي ديفانس دي سيكريتي أنا تشاد نقول لكم صباح حلو من الإزاء الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا خاصة للقوات المسلحة التشادية كابي تكنيك

نادية خاصة لقوات الأمن DGC ناس السكرتين في الأونما نشير لكم شابو نقول لكم صباح حلو من راديو تشات.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزميلنا البجبانا بكلم لكم بكلام سارة مع زميل تلم قيوس دلقانا سارة في العاصمة نجمينا أنا ما أنا من فرحة وسرور كان قدير قبير بعد شال البكان شوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني سيرة مات أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

0: السلام عليكم سعد بن مكتوم دواتن قول مكتوم من السبت ومدي تاتي عن سبت ومدي
1: Je suis un peu plus de temps.

السلام عليكم. ساعة كوزية دقيقة مرتطو زي كارا ديتشات اسيدو غيني ساعة كوزية دقيقة مرتطو زي موسرو برخزال فايا لارجو موكانين داغانا مسكوري دقيقة دقيقة مدو كولابراتنا نكجيكي دانان كجيكا من دمراندرا تقنيسيين غريديا سامفيل تيكاني شكر ترك كار ريجي دانتين جيم تارو جوشي كامين تقنيك محمود غسرا كار ميكورا دانان كيانا سالي محمد سالي ساقا كيا محمود غسرا غريديا ردورنا كيما لابرا فاترغر كامين تقنيك

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني وقاك وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وعنباني مية والقوة عن البحرين.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسنا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و 13 اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هني. أنا مخصص بالجبنة هني، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبه هني في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هني. عندنا مكنة واحدة هني تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفود والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لحم أو لبن، هنين هني ده سيعيننا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هني كان نوديه له.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله انينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة، انا ما مدافر، انا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي انا القدا كان نقدر نربي فوق ايالي أمالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنجبنا بألف ريال 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنجبنا، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة ما نعيش فوقه أنا أمالي أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايبة على الأكل، القش بقوم من مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهلوا منه عندنا في وقت الصيف عليك ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة القش ده نقوه ننطول للبهايم
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة زوجتي هي مخصصة في الأمراض كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصة في الصنطة عن المال وأنا كان الكندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابة ده أنا مخصص فوقها أنا من نسوي نص هي تسوي نص
0: بلال الثروة الحيوانية اللي أستك أن ذكرت علينا ده هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم أنينا ننضم التراب ننضم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس القاعدين في قشم البحر
0: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في ما صعوبات دقاق دقاق مش اللي بقول بكلام النصارى دي قازي رو ما في هو كبس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه في نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 و5 عمال
0: يعني من وين بتجيهم الراتب من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبر بقش تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقش الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي
1: ده ما ساي كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنشر ده قول قاعد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا بس قول شيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صيد
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أرضة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الغرايدة يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المعيشتهم تكون هينا
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي رأيك شنو في الشباب اليوم كتير منهم عاطلين عن العمل الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزوم
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهج ده بكون ما قاسي أما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتنا عندنا لبن القنم ولبن البقر لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كل شيء عندنا إتاب ثلاثة ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي ولا نسوي له ياور ياور هنا لبن القنم كل فيه ياور هنا لبن البقر كل فيه ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقة صناعة الجبنة مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراعي.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطوه برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس واللبن ده لا يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف ما هسا حاليا ذات لبن الشية هسا يا مادة زبت البقر عشان نسوي لبن أزيت عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت نصف الطاونة نرتشو وكان رتشنا ده نصف المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده هنين هنا ده سيئينا ده سيئايا هنا اللبن ما سيئايا هنا اللحم أكل الننطدة بيفيد للبهايم ينطيم اللبن كتير ما نسمنه ننطل اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقرة قاعدين في البيوت جوا هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هنا الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنع فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة وكان خلبطنا ده بسمين السمك ذات
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوا ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده بقر ده كان يتسرازة يأكل لقى كربة رازة كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: عندك 5 سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان تخدمي أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشعبي لكن انت نادم انت بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل وانهم ان شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت عليهم واقفين اشتغل في ناس وادير راقدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد من الناس.
2: والله نتمنى من أخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا اللي ما يواجه كله خليه يسير جودة يشتغل ويفتش وغرى أفضل كل ما كتم تشاهد ما ممكن اللي يسير جودة ويشتغل تأسا أفضل.
0: أنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يساعده والله يوفقه راجل كويس تمام ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين نار من تجاي ما شقالوا بشعلاق جاي شقلك أفضل من نار من إندو ما شقلك ولا زايل ولا نكتة ما له
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وجمال موسى أثيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة مساء التوقيت المحلي لمدينة جمينة وكذا باقي مدن وولايات البلاد. أينما كنتم مستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، أهلا بكم. وفي تفاصيلها، احتضنت مدينة أروش التنزانية يوم أمس مراسم الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمشاركة برلمانيين من مختلف دول العالم، من بينهم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي الذي مثل البلاد على رأس وفد رفيع المستوى. آدم حسن المكاي والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
1: الجمعية 53 للاتحاد البرلماني الدولي تفتح أبوابها رسميا في محطة تجمع نوابا وبرلمانيين من مختلف قارات العالم لبحث قضايا تتجاوز حدود الدول وتمس حاضر الشعوب ومستقبلها. وفي هذا المشهد الدولي شهد حاضرة بوفد برلماني يتقدمه رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي ويضم نوابا وأعضاء من مجلس الشيوخ، لتؤكد شهد حضورها في واحدة من أهم منصات الدبلوماسية البرلمانية الدولية. مراسم الافتتاح حملت رسائل متعددة. رئيس برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة موسى عزان زونغو استهل الكلمات مرحبا بالوفود المشاركة، مشيدا بما حققته رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تولي أكسون خلال فترة رئاستها التي امتدت 4 سنوات. ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي أندا فيليب أن الاتحاد أثبت قدرته على الصمود والاستمرار في أداء دوره، مجددة الالتزام بشعار هذه الدورة: تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات من خلال الشمول والثقة وتكافؤ الفرص. أما رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تولي أكسون فكان خطابها محطة مؤثرة، وهي تختتم 4 سنوات على رأس المنظمة. كلمات استحضرت حصيلة المرحلة وعبرت عن اعتزازها بتنزانيا البلد الذي يحتضن هذا الموعد البرلماني العالمي. رسائل أخرى حضرت في مراسم الافتتاح، بينها رسالة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن ورسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل أن يعلن رئيس الوزراء التنزاني موغولو نتشيمبا الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية. 5 أيام من الحوار والدبلوماسية البرلمانية العالمية تبدأ من أروشا، تبحث فيها برلمانات العالم قضايا الحوكمة والسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، وتتبادل خلالها التجارب والخبرات، وتبحث عن مواقف مشتركة تجاه تحديات عالمية متسارعة. وفي خضم هذا الحضور الدولي، لا تأتي تشاد إلى أروشا لمجرد المشاركة، بل تأتي لتضع تجربتها وقضاياها ورؤيتها على طاولة الحوار البرلماني الدولي. وسيكون صوت تشاد حاضرا في النقاش وفي الحوار وفي صناعة المواقف التي ترسم ملامح الدبلوماسية البرلمانية في عالم متغير.
0: نظمت الإدارة العامة للدرك الوطني حملة نظافة واسعة النطاق شملت مباني الدرك الوطني بكليسم، كان ذلك بحضور وزير الأمن العام والحجرة الجنرال علي أحمد أخبش. أسامة دعوت همات وتفاصيل الخبر.
2: في كليسم اختار قياده أفراد الدرك الوطني غرن القول بالفصل، حيث تجند الضباط وضباط الصف والجنود لتطهير مختلف أرجاء المديرية العامة وتحسين بيئة عملهم بشكل مستدام. وكان أبرز ما ميز هذا الحشد حضور لافت لوزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش الذي شارك فعليا في الأعمال إلى جانب عناصر الدرك، مما أضفى طابعا خاصا على عملية النظافة. وتدرك جيدا قيادة الدرك الوطني بأن الحفاظ على مقرات نظيفة ومنظمة وصالحة للعمل يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمة وتعزيز صورة المؤسسة. وبعد بذل الجهد جاء وقت العرفان، حيث أقيمت احتفالية للإشادة بحسن حسن المواطنة والتضامن لصالح الدرك الوطني. وخلال المناسبة تم تقييم المدير العام لشركة سوليفت كاد السيد ريما حسين محمد تقديرا لالتزامه الشخصي لدعم المؤسسة في بناء 3 مظلات خصصت لحماية المدرعات من العوامل الجوية. يضاف إلى هذه المساهمة إنشاء سياج أمني باستخدام أكثر من 100 لفة من الأسلاك الشائكة لصالح 5 مجموعات أمنية. وأكد المدير العام للدرك الوطني الفريق جدو محمد حجار أن هذه المساهمة تعد دفعة وطنية وتجسيدا للتضامن الذي يدعى كل مواطن لإبدائه اتجاه المؤسسات المكلفة بالأمن القومي. من جانبه أشاد وزير الأمن العام والإجراء الفريق ركن علي أحمد أغبش بهذا الالتزام الطوعي، موضحا أن الأمن القومي ليس حكرا على قوات الدفاع والأمن وحدها، بل هو مسؤولية جماعية. وكسائر التقدير سلم الوزير باسم وزارة الأمن العام والإجراء شهادة التهنئة الرسمية للسيد ريما حسين محمد اعترافا بالحصة الوطني والمواطنة والمبادرة التي أبداها. كما منح المدير العام للدرك الوطني شهادة إشادة وتقدير رسميا لمساهمته القيمة. واختتمت الاحتفالية بجولة ميدانية قادها المدير العام للدرك الوطني، مكنت الوزير والمسؤولين الحاضرين من معايرة الإنجازات التي تحققت بفضل هذا الدعم ميدانيا. لتكتمل هذه الفعالية بالتقاط صورة جماعية تخلد هذه اللحظة من العرفان والتضامن، مؤكدة الالتزام المشترك من أجل درك وطني قوي ومتطور.
0: عقدت لجنة تنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة في تشاد اجتماعها الأول، وذلك من أجل وضع أسس لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات. الاجتماع كان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والثروة الحيوانية والبيئة وشركاء البلاد في التنمية. هسيات الاجتماع مع حسن موسى حسين.
3: الاجتماع الأول للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة في تشاد، والذي يضم 3 وزارات وهي وزارة الصحة العامة والوقاية والثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ووزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة، بما يشارك ممثلين عن القطاعات والمؤسسات المعنية إلى جانب الشركاء في التنمية. ويهدف اللقاء إلى وضع أسس لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الصحية في إطار الربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة. هذا وقد نوقشت العديد من القضايا، لا سيما أهمية تشكيل اللجنة للحوار والتوجيه والتبادل الخبرات والمعلومات، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على المعطيات وتعزيز العمل المشترك في مجال الوقاية والاستجابة للمخاطر الصحية. في كلمتها الافتتاحية، رئيسة للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة نجتولوم تورولتا زوزوفين قالت إن هذا الاجتماع فرصة للتبادل المعلومات وتقييم مستوى التعاون بين مختلف الجهات والبحث عن عالية التطوير العمل المشترك، وأن نجاح المنصة يتطلب مشاركة فعالة من جميع القطاعات والاستفادة من الخبرات والتوحيد جهود الموارد، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والحماية السكان والحيوان والبيئة.
0: أطلق البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي حملة توعوية حول الكشف المبكر لسرطانات النساء، يأتي ذلك تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور المنسقة الوطنية للبرنامج فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار إلى جانب المدير العام للعيادة المتخصصة الدكتور الحاج إدريس وعدد كبير من سكان بلدية الدائرة 8. المزيد لدى محمد موسى أحمد طاهر.
4: يعتبر مرض سرطان الثدي وعنق الرحم من الأمراض التي تسبب العديد من حالات الوفاة للنساء في تشاد، حيث جاءت هذه الحملة التوعوية لتعريف النساء بأهمية الكشف المبكر عن المرض، الأمر الذي أكدته منسقة البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، وأوضحت بأن سرطان الثدي وعنق الرحم لا يزالان يشكلان خطرا حقيقي على حياة العديد من النساء. وإن الكشف المبكر وحده هو الذي ينقذ هذه الأرواح. من جانبه المدير العام للعيادة التخصصية دكتور الحاج إدريس قال بأن سرطان الثدي يبقى الأكثر شيوعا، حيث لا يجب انتظار ظهور المرض، بل يجب أخذ الاستشارات الطبية المبكرة التي تسمح بالوقاية من مرض سرطان الثدي. هذا وتعتبر هذه الحملات التوعوية فرصة سانحة للتعريف بخطورة هذا المرض الذي لا يزال تجهل خطورته العديد من النساء.
0: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين مؤتمرا نقاشيًا حول القضايا الكبرى للأمن الغذائي في تشاد، كان ذلك بحضور عدد من الصحفيين وفاعلين من المجتمع المدني. المناسبة جرت صباح اليوم بدار الصحافة التشادية. الزميل محمد عمر إدريس حاضر حيثيات المؤتمر النقاشي ووفانا بالمزيد.
5: اكتظت قاعة المؤتمرات بدار الصحافة التشادية بالصحفيين والفاعلين في التنمية الريفية. ثلاثة خبراء وضعوا التشخيص لعنوان المؤتمر، وهو العجز في الحبوب، ما هي الحلول المستدامة لتجنب انعدام الأمن الغذائي. الخبير الأول ناسينغار ريمتوباي خبير في الموارد الطبيعية، ركز على الإدارة المستدامة للأراضي وتأثير التقلبات المناخية على الإنتاجية وضرورة الحفاظ على النظام البيئي المحلي لضمان السيادة الغذائية. ماغوبي مانيين فني زراعي قدم توضيحات تقنية حول تحسين المردود الزراعي، وأكد على ضرورة تحديث المسارات التقنية وتصميم بذور متأقلمة مع السياق المناخي والتربة في البلاد. ماريت نان إيمانويل صحفي متخصص في الإذاعة الريفية تطرق إلى الدور الاستراتيجي للإعلام والتوعية، معتبرا أن وسائل الإعلام سيما الإذاعة تشكل رافعة لا غنى عنها لنقل الممارسات الجيدة للمنتجين المحليين وإيصال صوت سكان الريف إلى قلب النقاش العام، وخلص المشاركين إلى نتيجة مشتركة لحلول الطوارئ التي لم تعد كافية. يجب على البلاد أن تستثمر بشكل كبير في التحكم في المياه وتكوين المنتجين وتسمين سلاسل الحبوب المحلية مع تعزيز الشراكة بين العلماء وصناع القرار والإعلاميين.
0: وإلى أخبار الولايات، والبداية من إنيد الشرقية، فقد استقبل الأمين العام للولاية محمد صالح مناي وفدا من الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس البعثة المكلف بالتعاون لدى الاتحاد، وذلك لمناقشة سبل دعم السكان المحليين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالولاية. مراسلنا عباس أبكر مصطفى التفاصيل من مدينة أم جرس.
6: يناقش وفد الاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس البعثة المكلف بالتعاون لدى الاتحاد رادرافيرتا مع المسؤولين المحليين وأعضاء اللجنة الولائية للعمل مسألة تقديم العون للسكان المحليين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا تدريب الشباب. كما تهدف البعثة إلى محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مع تنشيط مشروع التعايش السلمي الذي يستهدف 4 ولايات في شمال البلاد من بينها ولاية إنيد الشرق. ويشهد المشروع تمويلا من الاتحاد الأوروبي بقيمة قدرها 13 ملايين يورو. لذا أكد رئيس البعثة المكلف بالتعاون لدى الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة سليمان سو على حرص المنظمة الدولية مع الاتحاد الأوروبي في تسيير هذا المشروع الذي يتضمن جوانب اجتماعية واقتصادية وتنموية. الأمين العام لولاية إنيد الشرق محمد صالح آدم مناي قال إن الأعمال المنتظرة كبيرة، معربا جاهزية السلطات الإدارية والمحلية على مصاحبتهم من خلال الاستماع إلى السكان لتلبية حاجاتهم وتحقيق التنمية المستدامة بولاية إنيد الشرق حسب أجندتهم. أم جرس، عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي مدينة قوس بيضة، فقد ترأس صباح اليوم رئيس المجلس الولائي لولاية السيلة محمد السوار محمد حفل التوقيع الجماعي لعقود العمل لصالح 75 معلما. جرت المناسبة بمقر مندوبية التربية الوطنية لمدينة قوس بيضة، والتي منها توافينا مراسلتنا رضية معروف مرة.
7: تم توقيت عمل 65 معلما تم اختيارهم من قبل المجلس الولائي للسلع، وذلك بهدف تعزيز التعليم الابتدائي والثانوي لهذا العام الدراسي. وتأتي هذه البادرة في إطار تحسين جودة التعليم بالولاية، هذا ما أكده مقدم مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة لولاية سلا الغالي حسين كسر، مشيدا بهذه الخطوة التي ستسهم بلا شك في نجاح العام الدراسي. كما قدم توجيهات للمعلمين تتمثل في العمل بإخلاص وتفاني لأداء رسالتهم. من جهته رئيس المجلس الولائي سلا محمد السوار محمد قال إن هذه المناسبة بداية جديدة للشراكة بين مندوبية التربية الوطنية وترقية المواطنة والمجلس الولائي، حيث سيتم توزيع هؤلاء المعلمين بالمقاطعات الخمس، كما حثهم على إنفاذ المسؤولية من أجل نهضة التعليم بالولاية، داعيا إياهم إلى الذهاب لمقر عملهم والالتزام بتعهداتهم، مشيرا بأن المجلس يظل حريصا على تهيئة بيئة العمل متمنيا لهم بداية موفقة. والبيضة طبيعة معروف للإذاعة الوطنية.
0: وبالعودة إلى العاصمة انجمينا، وضمن التقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، فقد تناول الزميل عبد الرؤوف أيوم في ورقته التالية مداخلات النواب البرلمانيين في السؤال الشفوي الذي قدم لوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أمس خلال استجوابه من قبل النواب. نتابع.
8: بمناسبة السؤال الشفهي المقدم والمصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن مهامه، أثار حفيظة عدد من النواب حول جملة من القضايا المرتبطة بسلامة الغذاء والصحة العامة. وعليه فقد يعد المركز مؤسسة محورية في مراقبة جودة المواد الغذائية، غير أن مداخلات النواب كشفت عن مخاوف بشأن محدودية الرقابة على بعض المنتجات المحلية خارج نطاق الرقابة الكافية. كما أشار النواب إلى أن ضعف ثقافة الفحص الطبي الدوري لدى المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض الأمراض، خاصة أن أعراض الملاريا قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، ما يجعل التشخيص الدقيق والمبكر أمرا ضروريا. وأثيرت كذلك مخاوف بشأن بعض حالات الفحص والمتابعة الطبية وما قد يترتب على الأخطاء أو التأخر في اكتشاف الأمراض من عواقب خطيرة. وبين سلامة الغذاء وجودة الخدمات الصحية، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتحسين وسائل المراقبة وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
0: وإلى المجلة الاقتصادية الأسبوعية لكاتبها عمر حسن دحب، وفيها تجدون اليوم ملامح موازنة الدولة للعام 2027.
9: دخلت التحضيرات الخاصة بمشروع قانون المالية لعام 2027 مرحلة حاسمة عقب توقيع التعميم المنظم لها في 31 من يوليو الماضي، والذي حدد التوجهات والمحددات الرئيسية للوزارات والمؤسسات الرسمية لتصحيح ومراجعة مقترحاتها المالية. تطرح الحكومة موازنة 2027 كأداة لتمكين التحول الاقتصادي وتحقيق النتائج الملموسة، متسقة مع برنامج الخطة الوطنية للتنمية تشاد تراوط 2030. وتركز الخطة على فك عزلة المناطق وتحديث الإدارة العامة وربط مناطق الإنتاج بأسواق التصريف إلى جانب تحسين الخدمات العامة. تستهدف السلطات تحقيق معدل نمو إيجابي يصل إلى 7.3% في عام 2027 مقارنة ب 5.3% لعام 2026، مدفوعا ذلك بقطاعات الخدمة والتحول الرقمي والسياحة والأشغال العامة والتعدين، بالإضافة إلى التصنيع المحلي

0: الاجتماعي وجاهزيتها وتجنب التكرار الروتيني للمخصصات السابقة لتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية القابلة للتنفيذ. إن نجاح موازنة 2027 يرتبط بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، مدارس مؤهلة ومراكز صحية مجهزة وبنية تحتية للمواصلات وفرص عمل جديدة وتحسين في القدرة الشرائية. وفي الختام، لكي تعكس الموازنة أولويات الحكومة وتلبي تطلعات المواطنين، تتوقف مصداقيتها على 3 عناصر أساسية، وهي إيرادات واقعية ونفقات منضبطة وتنفيذ شفاف وفعال.
1: محمود قصر، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:09. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التنفيذ الفني المهندس محمود قصر، وفي التقديم محدث فاطمة الزوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة زميلي عمر حسن دحب. جميعنا نشكر لكم المتابعة، والسلام عليكم.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

ناد وليل حسن توم إلى راب زين الرطا ربو وعطر دراو المنطور رسول مامون الوضا والرطا ربو

موية وقت الدمع سالت صوت مطر وقت الدمع سالت نادوا ليلة حسن تومي العرابة زالت بالرب عربو يا المنطور

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نواصل سلسلة حلقاتنا حول التاريخ القديم لتشاد وفي الحلقة الثانية مع الدكتور عثمان أحمد عثمان نواصل حديثنا حول التاريخ القديم لتشاد السلام عليكم دكتور
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: دكتور في الحلقة الماضية توقفنا فيما يتعلق بالفوائد المادية عن هذه المكتسبات والرسومات التي توجد على الجبال وغيرها واليوم في هذه الحلقة الثانية من حديثنا عن التاريخ القديم لتشاد ما هي قصة الدراسات البايونتولوجية في تشاد
2: فشكرا جزيلا مرة أخرى فالدراسات البايونتولوجية هي الدراسات التي تدرس ماضي الإنسان السحيق وسميت باللغة العربية بعلم الإحاثة وقسمت إلى إحاثة حيوانية وإحاثة نباتية فهذه الناحية من العلوم القديمة تدرس المخلفات القديمة التي وجدت على سطح الأرض والتي أنتجها الإنسان أو أنتجتها الطبيعة فنتيجة لهذه المجهودات التي قام بها العلماء الأوروبيون الآن نستطيع أن نحدد عمر المكتشفات القديمة سواء كانت حيوانية أو نباتية لآلاف السنين بل لملايين السنين وذلك باستخدام الكربون المشع 14 فنتيجة لهذه الموضة الجديدة أو هذه المكانة التقنية الجديدة تمكن العلماء من تحديد سحيق الإنسان الذي عاش في الكرة الأرضية وتنقل حسب التغيرات المناخية وخلف الكثير من المقتنيات إضافة إلى الأدوات التي استخدمها من نباتية وحيوانية وأيضا الإنسان نفسه كان عبارة عن مادة علمية بالنسبة للدراسات البايونتولوجية فهذه الدراسات هي التي تدرس ما حدث في العصور الحجرية وما قبلها
1: يعني من خلال العظام فقط يستطيعون يحددوا عمر الحيوان أو الإنسان
2: يأخذون المادة العضوية فيدخلونها في المختبر فأكثر من 40 سنة فيها نوع من عدم الدقة لكن من 40,000 سنة إلى اليوم هناك دقة متناهية في عملية الكرونولوجيا أو تحديد العمر
1: يعني ممكن جدا يلقوا إنسان عاش قبل 40,000 سنة يحددوا عمره طوال
2: نعم نعم نعم
1: والملايين أحيانا تلقى واحد
2: الملايين فيها نوع بسيط من الأخطاء تحتاج إلى احتمالات أما من 40,000 سنة إلى اليوم فالدقة هنا موجودة
1: وهل هذا ممكن يجرب في الإنسان الحالي قبل 100 سنة 200 سنة يجيب بدقة
2: نعم جرب هذا الصنف من المختبرات حتى في العصر الحديث فكان مقنو الريغا وأحباب الريغا كانوا لا يعرفون التاريخ المحدد لوفاة المطرب بوب مارلي فعبر الكربون 14 المشع ودراسة العضويات التي في جسمه تم تحديد تاريخ وفاته
1: يعني هو ما ممكن مش يحدد عمره الذي عاشاه في خلال وجوده في الدنيا بل حتى العمر السنة التي توفي فيها
2: آخر لحظة توقف فيها الإنتاج والتحرك الذي تنتجه المادة العضوية
1: ننتقل للسؤال الثاني في نفس الموضوع كيف كانت الحياة في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة
2: قبل 10,000 سنة كانت منطقة حوض بحيرة تشاد مغمورة بالمياه بشكل واسع جدا فلذا الصحراء التي نراها الآن وهي صحراء قاحلة تكسوها الرمال كانت قبل 10,000 سنة منطقة خضراء يكسوها الماء من الجهات الكبرى وحتى كان هناك اتصال بين البطحاء وبين بحيرة تشاد الحالية وبين النيل
1: في مصر
2: نعم فلذا يوجد الآن بحر يمتد من منطقة جراب حتى النيل على مشارف الحدود المصرية فهذا يسمى عند العلماء
3: اتصال سطحي أم اتصال تحت الأرض
2: مثلا. اتصال عمقي هو ما يسمى ببحر تشاد القديم.
3: نعم.
2: يسمى باللغة الفرنسية باليو تشاديان. فهذا الاتصال كان موجودا في تلك الفترة ومعتادا، ولكن بعد التغيرات المناخية وخاصة في مرحلة 10,000 سنة الماضية حدثت تغيرات مناخية كبرى أدت إلى تراجع منسوب المياه، فأخذت الصحراء تتوسع شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى 4,000 سنة قبل الميلاد. فبعد 4,000 سنة قبل الميلاد أصبحت الأمور واضحة، فأصبحت البحيرة منفصلة عن النيل وعن البحيرات الأخرى التي كانت تتصل بها. فلذا لما انسحبت كل هذه الكميات من المياه ماذا خلفت لنا؟ خلفت لنا بقايا لحيوانات كانت تعيش في المياه في تلك الفترة، منها وحيد القرن، تماسيح كبيرة، ديناصورات، وبعض هذه الأدلة كانت موجودة في المتحف الوطني، كان عبارة عن عظام كبيرة لديناصورات كانت قد عاشت في تلك الفترة، فلما انسحب عنها الماء فلم تستطع مقاومة هذا الطارئ، فأصبحت من الوثائق التي تؤكد بأن هناك حياة كانت في الصحراء التشادية. فلذا فمسمى حوض بحيرة تشاد بالنسبة للتاريخ القديم أوسع بكثير من هذا المصطلح الذي نتناوله الآن، فهو يشمل في تلك الفترة مساحات واسعة جدا، جنوب ليبيا، أجزاء من النيجر ونيجيريا والكاميرون، حتى حدود مصر، إضافة إلى القابات الاستوائية في منطقة التي نسميها الآن بجمهورية أفريقيا الوسطى، كلها كانت تسمى حوض بحيرة تشاد القديم.
3: طبعا وجدوا حيوانات ووجدوا نباتات، هل وجدوا عظام لبني آدم عاشوا في تلك الفترة التي نتحدث عنها؟
2: طيب، أجريت أبحاث، بدأ الفرنسيون الذين قدموا إلى تشاد خاصة منذ العام 1905 بدأوا يتساءلون عن ماضي هذه المواقع التي دخلوها. ففي العام 1961 قام أحد الباحثين يسمى إيف كوبينز وزوجته، قام باكتشاف جمجمة، هذه الجمجمة سميت بجمجمة تشاد أنتروبيس، فشبهوا هذه الجمجمة بالإنسان، وهي تعود لنوع أو صنف من الأسترالوبيتيكيات، وكلمة الأسترالوبيتيك في اللغة اليونانية تعني قرد الجنوب، هذا النوع شبهوه بالإنسان. فلذا جاءت هذه الاستنتاجات وقالت بأن القرد أي الأسترالوبيتيك إذا كان استطاع أن يعيش في تلك الفترة أي فترة ما قبل المليون، فهذا يؤكد بأن هذه المنطقة كانت في فترة ما قبل المليون سنة كانت منطقة آمنة للمخلوقات التي تعيش وهي شبيهة بالإنسان كالقردة مثلا.
3: طبعا هذا السؤال يقودنا إلى ماذا تعرف عن مسألة الإنسان الأول في تشاد؟
2: هو مسألة الإنسان الأول هي عبارة عن افتراضات حدثت في أوروبا واستهوت الكثير من الباحثين الذين أعجبوا بالنهضة الأوروبية الحديثة، منهم ألفريد ريسيل وألانس وداروين الجد، ثم جاء تشارلز داروين في القرن 19 الميلادي وكتب كتابه عن التطور. فهذه الأفكار كانت تقول بأن الإنسان لم يغلق هكذا، بل تطور من حيوانات أخرى، هذه الحيوانات وصلت إلى مرحلة القردة، من القردة تطورت وأصبحت إنسانا. فهذا يجعلنا أمام تساؤلات أخرى، وهي أن هناك حيوانات كثيرة متشابهة، مثلا هناك شبه بين الزراف وبين بعض الحيوانات المواشي الأخرى كالماعز مثلا، فهل نستطيع أن نقول بأن الماعز التي تطورت وأصبحت
3: زرافة؟
2: أو هناك حيوانات كالكلاب مثلا لديها 4 أرجل ولديها 2 أذنين كبيرين ولا يوجد لديها قرون، هل نستطيع أن نقول بأن هذا الكلب هو الذي تطور وأصبح حمارا؟ فهذه عبارة عن فرضيات علمية، ودفعت الجامعات الغربية وخاصة الألمانية والفرنسية أموالا باهظة جدا من أجل أن يؤكدوا للعالم بأن هناك صلة بين الإنسان وبين القرد. ولكن التفسير الذي يكون في داخل كل إنسان أو ذهن كل إنسان يعيش في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن، هو أن القردة إذا كانت تتطور في تلك الفترة وتصير إلى مرحلة الإنسان، فلماذا القردة الآن التي تصنف بأنها أكثر من 300 نوع، لماذا لم يصل أحد منها إلى مرحلة الإنسان الحالي؟ فهذه عبارة عن فرضيات دعمت بالأبحاث العلمية، وهذا ربما يفتح لنا الباب واسعا أمام المزيد من الأبحاث التي ربما نستقيها من الكتب السماوية التي أكدت لنا بأن بعض المخلوقات قد نسخت وحولت إلى حيوانات أخرى، أو هناك أقوام عاشوا في هذه الأرض كما ذكرت بعض المصادر الحين والبن والجن والإنس، ربما تركوا هذه المخلفات التي مسلتها الجماجم في أغلب الأحيان. فربما البحوث القادمة ربما تستطيع أن تكشف لنا خبايا هذه البحوث.
3: حتى هذه اللحظة ما هو أكبر عمر لإنسان أو شبه إنسان اكتشف في هذه المنطقة؟
2: هناك تعاون حدث بين المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، إضافة إلى ذلك هناك تعاون بين جامعة بواتي الفرنسية والمركز الوطني لدعم البحوث في تشاد كنار سابقا وسينردي حاليا. هذه العملية المشتركة بين الباحثين أدت إلى إجراء المزيد من الدراسات في الصحراء التشادية. تستهدف هذه الدراسات مسألة الإنسان الأقدم أو الإنسان الأول. فهذه الدراسات تمكنت في 19 من يوليو من العام 2001 من اكتشاف جمجمة. هذه الجمجمة أخذت إلى المعامل والمختبرات في فرنسا وفي أمريكا وحدد عمرها بسبعة ملايين سنة، وهي ما سميت علميا بساهلانتروبيس تشادنسيس توماي، والتي أجري لها حفل كبير في العاشر من شهر يوليو من العام 2002، وحضر هذا الحفل الرئيس التشادي الأسبق إدريس ديبي إتنو، وحضر الكثير من السفراء والعلماء في العالم ومجدوا هذه الجمجمة. ولكن للأسف هذه الجمجمة الآن لا توجد معنا في تشاد هنا، بل تستفيد منها المتاحف الأخرى.
3: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، حدثنا فيما يتعلق بقصة الدراسات الباليونتولوجية في تشاد وكيف كانت الحياة في حوض بحيرة تشاد في الأزمنة السحيقة، وعن الإنسان الأول في تشاد. نشكركم على هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها ضمن سلسلة حلقات، وهي الحلقة الثانية معكم في برنامج صفحات من التاريخ. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم أبو الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

الاستاذ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعه 6:45 دقيقه. نبدا برنامجنا على اليوم مع اشي في منتهى 75 دقيقه. تسمعوا اولا كل البلاغات على اليوم مع اشي, وبعد كمان الساعه كم تمت 7:15 دقيقه النشره الاخباريه المسائيه, وبعدك نواصل لغايه الساعه 8 الا دقيقتين للوقت المحدد لي انا نختم فوق البرنامج ونخلي البقال الجميله جواس اللي كلام فرنسي. نذكر المستمعين في مدتنا 75 دقيقه يخدمنا هنا في مكنه الفان محمود قصره, وفي طاوله المراقبه جيم تاهوجي, وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا أول أغنية, وبعد الأغنية إن شاء الله نسمع كل بلاغاتنا.

شكرا مستمعين ومستمعات الكرام. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم أشي الإدارة هنت الوزارة عن استصلاع الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول يمشوا في الإدارة بمكاتبهم منهم كمان الناس اللي عندي منقعات في كارتية النوارة سكسيون 2 إلو 215 منهم كمان حسن دنغاي كارتية النوارة إلو 21 لو 1 و3 السيدة فايزة حسين دودو كارتي النوارة إلو 215 لو 5 والسيد دودو حسين محمد كارتي النوارة إلو 215 لو 7 و9 السيد حسين دودو محمد كارتي النوارة إلو 215 لو 11 12 و14 عبد الكريم دنغاي كارتي النوارة إلو 215 لو 2 و4 أيضا تسنيم حسين دودو كارتي النوارة سكسيون 215 لو 6 السيد أمار حسين دودو كارتي النوارة إلو 215 ولو 18 مطلوب من الناس الذكر أسماء مدلة يمشوا بمكاتب في الإدارة لشيء بخص بكاناتهم ومطلوب كذلك من محمد فضل منير عند نقع في كارتية مشاقة سكسيون 1 إلو 13 لو 7 يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة ومطلوب من الناس أن نذكر لك أسماء دول وعندهم نقعات في كارتية دبزين سكسيون 2 إلو 63 لو 13 و14 منهم كمان السيد عمر محمد آدم إلو 13 والسيد جنبو عمر لو 14 مطلوب منهم كذلك يمشي في الإدارة لمكاتبهم ومطلوب من محمود حسن كارتي النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 3 و4 وخادم الله آدم كارتي النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 5 و6 محمد موسى بكر كارتي النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 7 عبد الكريم محمد كارتي النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 8 و9 مريم رمان يوسف كارتي النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 11 و12 وسكسيون 2 إلو 247 عثمان محمد حسن كارتي النوارة سكسيون 2 إلو 247 لو 6 مطلوب من الناس وذكر أسماءهم دولا كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم ومطلوب من السيد يوسف علي بابكر عند نقع في كارتي أمسينين سكسيون 3 إلو 170 بيس لو 2 4 6 8 10 12 و13 والسيد صالح علي حامد كارتي أمسينين سكسيون 3 إلو 170 بيس لو 1 3 9 و11 ومدام مريم خليفة حامد كارتي أمسينين سكسيون 3 إلو 170 بيس لو 5 و7 البلاغ ده يعتبر كونفوكاسيون ومطلوب من السيد تروكا برينو كارتي النوارة سكسيون إلو 2 236 لو 22 سيد ريسا حسين كارتي النوارة إلو 236 لو 24 سيد أسيل هارون كارتي النوارة إلو 236 لو 26 و28 و لو
227 كمان حج حواء كرتي النوارة لو 227 لو 5 وسيد حسين دودو كرتي النوارة لو 227 لو 1 2 3 و 5 كذلك مطلوب من الناس ديل دا يمشي في الإدارة بمكاتبهم وبطلب من أي زول سمي البلاغ وبعرفهم للناس ديل دا كمان خليه يكلمهم الساعة 7 ودقيقة نواصله من مكان التلفون.

0: أفريجي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وده من 60 فرانكار للتيكيت ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع أفريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك طوالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندى الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت أبطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة نظفوا المجاري المائية بانتظام أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بيسموه CPS بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: شكرا مستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو الساعة 7:15. مسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسين يادي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم الشيء، والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. وفد تشادي كبير في رأس رئيسنا الجمعية الوطنية لكل تشامي شارك اليوم في البداية انقدمات الملمة الأبيولية رغم 153 هم تلتعات عن البرلمان الدولي كان نابقت في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا. والوزير هنا الأمن العام والهجرة جنرال علي أحمد أخبى شارك اليوم في ملمة شارك اليوم في حملة النظافة كان نابقت في مقر القوات انتلاجر نرميدي في كرتية قاسي. واللجنة انتلا تنسيقا المنصة الوطنية انتلسها صوت ملمة الأولانية الملمة الأولانية حقيتها كان شارك فوق ثلاث وزارات بخصوص تلاسيها انت الإنسان والحيوان والسلام انت البيئة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. في تفاصيل النشرة، في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا بدت اليوم الخدمات انتلا ملمة 153 انتل اتهات عن البرلمان الدولي الكان شاركوا فوق كثير من الديبتيات من كل الدول انتل العالم. ووفد واحد كبير من بلد نجات في الملمة دي كان مثل بلد نجات في رأس الوفد الرئيس عن الجمعية الوطنية لكوليتو تشايمي ومرافقنا بعض من الديبتيات والأعضاء عن مجلس الشيوخ. في مدة 5 يوم كل الديبتيات من الدول العالم بناقش كثير من المواضيع المهمة مثل السلام وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، وكذلك كيف يخط استراتيجية خدمة عشان يواجهوا كل الهمبولات القديم بأنه منها كثير من الدول في الوقتنا الحالي القديم فوقها. الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبى شارك اليوم فجر في حملة النظافة. الحملة انت النظافة كان بقت في مقر الجندرميري القائد في كرتشيا قاسيني في العاصمة الجمينة. الحملة انت النظافة كان حضر فوقها كثير من المسائل هنا الإدارة انت الجندرميري والجنود الأكساكر. الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبى فرح بالحملة انت النظافة كان قش فوقها كل المبادئ يعني انت المؤسسة. في موضوع آخر بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان ولا سلامة انت البيئة، اللجنة انت التنسيق عن المنصة الوطنية انت الصحة الواحدة في بلد نجات كان صوت اليوم مع فجر الملمة الأولانية حقتال كان شارك فوق 3 من الوزارات، الوزارة انت الصحة العامة والوزارة انت الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والوزارة انت البيئة والصيد والتنمية المستدامة. في الملمة كذلك شاركوا بعض الشركاء اللي بيساعدوا الحكومة في التنمية. وفي الملمة دي المشاركين كمان حجوا في كيف يسووا تنسيق ويتعاونوا عن بينات الوزارات عشان يواجهوا كل الهمبولات انتلاصها، خصوصا الهمبولات اللي قاعدة تربط بين الحيوان والإنسان ولا سلامة التلبية. المسائل في الملمة كذلك خطوا اللجنة عشان تقوم بالخدمة انت التوقيع والمبادلة انت الأخبار والمعلومات عشان تساعد المنصة الوطنية في شيلين القرارات بخصوص الصحة في بلدنا جادة. الملمة دي كان هيدرو فوقها الأمين العام هنا وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني السيد عثمان يسكوت سجومي، والأمين العام هنا وزارة الصحة العامة نجوتليم تلورتا جوزيفين، والأمين العام هنا وزارة البيئة. ودائما في الأخبار انت الصحة البرنامج الوطني هنا محاربة مرض السرطان الكنسير هنا السيدي نظم اليوم فجر في بيت مرنج سماهن في العاصمة الجمينة حملة توقيع للأمين ده بخصوص الخطورة انت الكنسير هنا السيدي أنا الديت القائد حاليا بصيب بعد من الأمين في بلد نجات رغم الجهود القائد تسويها الحكومة عشان توقف المرض. في خلال الحملة كمان

0: في حالة يعرف المرض ده في البداية بالقولية العلاج. في بيت الصحافة التشادية هنا في العاصمة نجمينا الاتحاد من الصحفيين التشاديين نظم اليوم فجر مؤتمر النقاش ده بخصوص قضايا انت الأمن الغذائي انت الأكل في بلدنا تشاد. المناسبة كان يدور فوقها كثير من الصحفيين والمسؤولين عن الجمعيات انت المجتمع المدني. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم الأمين العام هنا ولاية إنيدي الصباح محمد صالح منان كان استقبل اليوم ما فجر في مدينة أمجرس وفي تواهد من الاتحاد الأوروبي فراسة الرئيس انتل الرئيس عن اللبيسة المكلف بالتعاون في الاتحاد الأوروبي. الهدف من الزيارة انتل الاتحاد الأوروبي كمان عشان يطمو السياسة انتل الحكومة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية القادة في ولاية إنيدي صباح. في مدينة قوزبيدة الرئيس عن المجلس الولائي عن ولاية تسيلة محمد السوار محمد كان رأس اليوم المناسبة من ريان اتفاقية أمل لفايدة عن 75 معلم كان شالهم عشان يقروا في المدارس انت الولاية. تفاصيل معرضية معروف من مدينة قوزبيدة
1: مضيين هنا تعاقد أمل ل 75 معلم اختارام المجلس الولائي للسلة عشان يقوي نظام هنا التعليم الابتدائي والثانوي للسنة الدراسية الجديدة. العمل السنة ده جاء في إطار هنا تحسين جودة التعليم بالولاية. كلام ده أكده ممثل هنا مندوب التربية الوطنية وترقية المواطن الولاية السلاء قال هيتين كساب. في نفس الوقت قال الخطوة دي تساعد في نجاحنا العام الدراسي. كذلك قدم توجيهات المعلمين قال خليها بإخلاص عشان يقدموا رسالتهم. قال رئيس المجلس الولائي للسلة محمد السوار محمد قال المناسبة دي شراكة جديدة بين المندوبية والمجلس وقال المعلمين دول بيتقسمون بالمقاطعات الخمسة. كذلك طلب منهم ينضبطوا ويشيلوا مسؤولياتهم عشان يقدروا ينهضوا بالتعليم بالولاية وطلب منهم خليهم يمشوا لمقرهنا عملهم ويلتزموا بتأخذاتهم. وقال المجلس يحرص عشان يهيئ لهم بها عن الأمل متمني لهم بداية موفقة. والبيضة راضية معروف للإذاعة الوطنية.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار نفس الساعة في قوزبيدة ولا فاتتهم النشرة قبل لهم العناوين. وفد تشادي كبير في رأس الرئيس للجمعية الوطنية لكولوتيو تشامي كان شارك اليوم في البداية خدمات الملمة الدولية رقم 153 هنت الاتحاد عن البرلمان الدولي اللي كان بقت في مدينة أوريشا في دولة تنزانيا. والوزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبا شارك اليوم في حملة النظافة بقت في مقر القوات هنت الجندرمية في كرتيه قاسي. واللجنة التنسيق على المنصة الوطنية للصحة الواحدة صوت اليوم الملمة الأولانية حقيقة كان شارك فوق 3 وزارات بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان والسلامة انت البيئة. للنشرة كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار وقدمت له أنا بشير مع بشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على ألف خير.
2: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: لا لي بوبلاسون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية اللي قدمها لنا بشير عمر بشير داخل الاستديو الساعة 7:32 نواصل بي بلاحظنا الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من أمينة يونس سوغو عندها نقع في كارتي فندوري سكسيون 2 إلو 8 لو 6 تمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد محمد صالح إيسا اللي عندنا نقع في كارتي جنيبور سكسيون 2 إلو 222 لو 7. ومطلوب من السيد آدم عبد الله آدم اللي عندنا نقع في كارتي جوي سكسيون 3 إلو 31 لو 3 و5. ومطلوب من السيد عبد الله محمد هارون اللي عندها نقع في كارتي انقبو سكسيون 1 إلو 18 لو 13 و14. مطلوب منها يمشي في الإدارة بمكاتبة. مطلوب كذلك من مدام حجي حواء أجي إبراهيم عندها نقع في كارتي الدينيو سكسيون 2 إلو 117 لو 3 و5. ومطلوب من السيد محمد علي صالح اللي عندنا نقع في كارتي النوارة إلو 198 لو 1. الإمار حامد إساخ عندنا نقع في كارتي النوارة إلو 198 لو 5. إلو 244 السيد علي زكريا كارتي النوارة إلو 244 لو 18. هجي فني كارتي النوارة إلو 244 لو 20 وإلو 215. كمان فارس هاشم كارتي النوارة إلو 215 لو 26. نورة طاهر كارتي النوارة إلو 215 لو 27. عبد الحميد بطر الدين كارتي النوارة إلو 215 لو 28. إلو 212 كمان محمد أحمد كارتي النوارة إلو 212 لو 6. مطلوب من الناس الذكر أسماءهم دول يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ودائما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن وتطلب من السيد أحمد زكريا اللي عندها نقع في كارتيه مشاقة سكسيون 1 إلو 170 لو 31 يمشي في الإدارة بمكاتبة. مطلوب من السيد مختار صالح نور اللي عندها نقع في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 16 لو 10 و11 و12 يمشي في الإدارة بمكاتبة. ومطلوب كذلك من بوبا يايا أحمد عندها نقع في كارتي أنقبو سكسيون 5 إلو 131 لو 11. ومطلوب كذلك من عبد النصر اللي عندها نقع في كارتي أنقبو سكسيون 3 إلو 68 لو 8. مطلوب منها خلاص يمشي في الإدارة بمكاتبة. وبطلوا من أي زول وسمي البلاغ وبعرفهم للناس دي اللي خليه يكلمهم عشان يمشي بمكاتبهم لأسباب بكاناتهم. الشيف ديكاري 32 هنا أترونا أبكر آدم بيبلغ بكون لقي ولد عثمان آدم عند مرك اليوم عند 35 يوم عمره 12 سنة أبو عثمان آدم أم عثمان سعدية. والولد ده من يلهنا دروبالي وحاليا ساكن في كارتي زرف. الشيف ديكاري أبكر آدم ما بطلب من أهل الولاد ده اللي يمشوا يشولوا ولادي مولا كمان ينادوا في نمرة التليفون 63-04-02-58 نكرر البلاغ
الشيف دي كاري 32 هنا اترونا ابكر ادم بيبلغ بكونه ليجي لي ولد والولد ده اسمه عثمان ادم ومن اللي جاء لهم ان ده 35 يوم والولد ده عمره 12 سنه ابوه اسمه ادم امه اسمها سعديه والولد ده من يلهنا الدربالي وحاليا ساكن في كارتيه زرف الشيف دي كاري ابكر ادم ما بطلب من اهلنا الولد يمشوا يشول ولادهم ولا كمان ينادوا في نمرة التليفون 63-04-02-58 63-04-02-58 63-04-02-58 يمشوا يشولوا ولادهم. نمشوا من مكان التلفون.

ايام عمري ولد والباقي قليل وابقى معه انا براي وبراه حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو

جاي ورجاي أشوفه قريب حبيبي دوايا حبيبي الطبيب عبير نسيمي جماله هدايا وطيفه خليل.

0: Mutambara, Ashidel Nair for Mushara, Ashidel Lilukaya.
1: بلاختنا هنا الهزين اللوان هارونا أبالي اللوان آدم تشوبيني إيريما محمد أبالي والكوميسير دوبا لوان علي يعقوب آئلة إرلا ميكايلا دانا اللوان حسيني أبيسو وبلاما أبيكيري جدا الشيخ إدريسا دانا هارونا محمد كليكوت الحاج جيمي ولا كاكا بلاما أبا جدا موسى آدم حسيني بلاما غربا كمسلم آئلة عبد الرحمن صفور على آئلة محمد المقابل بلاما حسن ككا الكا والآئلة هنا كشلا حسن الهاجة أمباري اللوان نغنم الإمام جدا بانداي وفكي جدا عبد الله لما الهزني بلغو لكل الأهل والإخوان والرفقان كنتون الفاس كنتون كدادة كنتون قوي كنتون أسلا ولكل الأهل والإخوان والرفقان وجميع الناس الإرفي ولا جروبي ما هنا كليسيم كنتون مي آيش كنتون بوغومين دروبالي ونجمينا بوفاتنا أخوتيم وأميم خديجة حسنة المعروفة بأزوما اتوفت يوم الاثنين في اللينيا ولا صدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في اللينيا في كنتون الفاس السيد جبرين أنجني وحسن جبرين كمسلم أنجني إما النايم كيو شين الهاج نوح شين عمر يحيى عبد الرحمن موسى بكار بكر حسيني هارون حسن عبد الخادر إدريس محمد جبرين موسى جبرين الهاج صمبو بكر شين يحيى حسن بكر الكوماندا إيسا عبد الرحمن ديناء يحيى تيراب عبد الله قجة اللوان كشلة أدنى بلاما حسيني حسن عبد الله عمر بلاما آدم موسى بلاما طاهر محمد الشيخ محمد المصري الإمام صالح إيسا الشيخ جدة الهاج بلاما محمد ليبيان عبد الرحمن حسنة بلاما عمر التوم بلاما جبرين حسنة بلاما عمر رقبة بلاما الهاج عثمان هارون الكولونيل أبا أخونا الشيخ عثمان الفاروق الشيخ هارون جبرين بلاما جدة عمر بلاما النور محمد بلاما عبد الله جرما بلاما الشيخ كونغولي بلاما النور آدم بلاما عبد الرحمن جبرين بلاما آدم النور بلاما حليمة آدم الهاج إدريسا الهاج أبكر أبو الطاهر الهاج ميكايلا سياخة حسنة هارونة لما الهزني بلغو لكل الأهل برا وداخل بوفاة ولايتهم أبكر الشيخ اللي توفى يوم الاثنين صبح الثلاث ولا صدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في القل رايكي أنا بلاما حسيني حسنة نكرر البلاغ جبرين أنجني حسن جبرين كمسلم أنجني إما النايم كيو شين الهاج نوح شين عمر يحيى عبد الرحمن موسى بكر بكر حسيني هارون حسن عبد الخادر إدريس محمد جبرين موسى جبرين الهاج صنبو بكر شين يحيى حسن بكر الكوماندا إيسا عبد الرحمن ديناء يحيى تيراب عبد الله قجة اللوان كشلة دنا بلاما حسيني حسن عبد الله عمر بلاما آدم موسى بلاما طاهر محمد الشيخ محمد المصري الإمام صالح إيسا الشيخ جدة الهاج بلاما محمد الليبيان عبد الرحمن حسنة بلاما عمر التوم بلاما جبرين حسنة بلاما عمر رقبة بلاما الهاج عثمان هارون الكولونيل أبا أخونا الشيخ عثمان الفاروق الشيخ هارون جبرين بلاما جدة عمر بلاما النور محمد بلاما عبد الله جرما بلاما الشيخ كونغولي بلاما النور آدم بلاما عبد الرحمن جبرين بلاما آدم النور بلاما حليمة آدم الهاج إدريس الهاج أبكر أبو طاهر الهاج ميكايل سياخة حسن هارون لما الهزني بلغو لكل الأهل بره وداخل بوفاة ولايتهم أبكر الشيخ اللي توفى ليلة الاثنين صبح الثلاث والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في القل رايكي أنا بلاما حسيني حسنة Sayyida Bulama Abba Aji Madama Abubakar Muhammad ta Aji Shago Salih Usman Jama Janna Shago Madam Yusuf Saleh Barka Alhaji Usman Bulama Udaa Alhaji Maiina Muhammad Alifa Sultan Hanagiwi Sultan Hanasawo Sheikh Muhammad Sanda Sheikh Kadir Usman Alawana Umar Algadi Alawana Abdul Karim Jarat Wakil Jidda Barka Addelege Mamadou Addelege Alhaji Hussein Addelege Terry Alladelege Muhammad Isa Alladelege Abba Digia Alladelege Digia Alladelege Haruna Addelege Musa Addelege Khalil Addelege Abba Zain Addelege Musa Kumba Addelege Abdullah Klesim Alla Blama Jibrina Abdurrahim Blama Jibrina Digia, Blama Passa Usman, Blama Umar Mai Ali, Blablima, Mama wa Humala Itnen, Chef de Quartier Ana Mara Cameroon, Lemel Hizni Boloko, Le Blama Mohammed Ana Blablin, Le Blama Alhaja Dana Wokle Juana Fi Abdeliama, Le Blama Abbakar Ana Gillam, Blama Abbe Isa Ana Jumras, Blama Mohammed Jidda Ana Mishetire, Blama Zakaria Wokle Juana Ana Dro Banana, Blama Muhammad Hana Alaya, Blama Gemi Hana Amchuraya, Leblama Isa Hana Rakaya, Leblama Tom Hana Mabruk, Leblama Hasana Ana Jinini, Leblama Alhajana Amsinini, Blama Sharu, Sheikh Yusuf Fiwolio, Leblama Jidda Ibrahima Fi Fatata, Blama Suleimana Fi Bagashe, Blama Jidda Fi Andiher, Sheikh Sharak Wakuli Akhwana Fi Fajje, Leblama Buru Fi Alihan, Leblama Mal Mikaila Fi Cheski, Leblama Abrasa Fi Kariya, Leblama Gombo Alhaja Abdurrahman Fi Fulga, Leblama Ibrahim في الطيور بلاما توم ومحمد البشير لبلاما أحمد وأحمد حسن وكل الأخوان قاعدين في أمبين عرفة لبشر أحمد وكل الأخوان قاعدين في كتشونا للخاطر ياخوبا وكل الأخوان قاعدين في جوجولي لأليفا حسن وكل الأولاد أنا الحاجة أبو أيال قاعدين في نجمينا إدريسا وكل الأخوان قاعدين في دقورة لهارونا أبكر وكل الأخوان قاعدين في لبدو لبلاما أبيشو في مغلم لبلاما حسنا غا في بودو بودو لبلاما غجا غا في كريناك في كريناك لبلاما جبريلا هنا مارا جدوم لكل الأهنا برا وداخل بوفاتنا أخوتي مؤمم زارة لمان المعروفة ببابا ياما بابا ياما اتوفت أمس أشي والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في دروغانا أنا بلاما أبا أجي المرحومة الله يعفى ويرحمها بالجنة نكرر البلاغ بلاما أبا أجي مدام أبكر مدام أبكر مدام أجي شاغو سالي أثمان جنة شاغو مدام يوسف سالي همبركة الحاج أثمان بلاما أودا الحاج مي إنا محمد تأليفة سلطان هنا جوي سلطان هنا ساو الشيخ محمد ساندا الشيخ قادر عثمان اللوان عمر الغادي اللوان عبد الكريم جرات وكيل جدة بركة الدليجي مامو الدليجي الحاج حسين الدليجي تيري الدليجي محمد إيسا الدليجي أبا ديجيا الدليجي ديجيا الدليجي هارونا الدليجي موسى الدليجي خليل الدليجي أبا زين الدليجي موسى كومبا الدليجي عبد الله كليسيم دليجي جبرين عبد الرحيم بلاما جبرين جقا بلاما باسا عثمان بلاما عمر ماي علي بلا ديما ماما وهم الاثنين الشيفة دي كارتية هنا مارا كاميرون لما الهزن يبلغوا لبلاما محمد انا بلابلين لبلاما الحاجة دنا وكل اخوانا قديم في عبدالياما لبلاما أبكر في قلام بلاما أب إيسا هنا جمراس بلاما محمد جدة هنا مشيتيري لبلاما زكريا وكل اخوانا قديم في درو بانانا لبلاما محمد في علايا بلاما جيمي هنا أمتشورايا بلاما إيسا هنا الراكايا لبلاما توم هنا مبروك لبلاما حسن hasana ga fi jinene leblama alhaji hana amsinene leblama sharru ash-sheikh yusuf fi wulyo leblama jidda ibrahima fi fatata blama suleimani fi bagashe blama jidda fi andiher ash-sheikh sharaku kulli akhwani fi fajje leblama buru fi alihan blama mikaila fi cheski leblama abrasa ga fi kariya blama gombo alhaji abdurrahman fi fulga blama ibrahima fi at-tuyur blama tomo muhammad abba fi abashir leblama ahmad wa ahmad ta hasan wa kulli akhwani gani fi ambin arafa lebashar ahmad wa kulli akhwana gani fi kachona le alkhatir yaqub wa kulli akhwana gani fi jugulie le alifa hasan wa kulli awlada gani fi ana alhaja abu ayal gani fi jemena idrisa wa kulli akhwana gani fi ndungura le haruna abbakar wa kulli akhwana gani fi labudu leblama abishoga fi mugallam leblama hasana fi budubudu leblama gujjaga fi krenik leblama jibrin wa fi mara jiddu le kull al-ahl al-ba'idin al-qaribin ala al-dakhil wa barra bi wafatan akhti wa ammi zara liman al-ma'rufa bi baba yamma allati tawaffat amis ashi wala sadaqa tabqa am bakr yawm al-arba'a fi drogana hana blama abba aji alla idara han el kes national prevoyance social cnps la lizin tiballagh wafatana madama falmata mohammed nour allati tawaffat yawm 5 اكتوبر 2026 fi jamena ba'd marad khasir alla marhuma falmata mohammed nour wildoa yawm 24 نوفمبر am 1990 fi jamena wa rekritiya fi cnps yawm 3 juin 2013 wa kan afektiya fi la commission la agent ana la saisi fi service ana la immatriculation ou la gestion en la compte de fil poste là la khaid al marhouma di est wafat la marhouma falmata mohammed nour khalat fi djé kabira wa ma btinsada la ta'ziya bintayz al fursa al mudir hana la cnps wa kull al ummal bi qaddum ta'ziyati malharra li kull zumlan hana la marhouma wa li kull al ahl wa li kull al rufugana hana li wa li jami'a ilata al marhouma allah ya'fa wa yarhamha bil janna الساعة 7:56 دقيقة داخل الاستديو نواصل من مكانة الفن.

شكرا مستمعين ومستمعات الكرام، خلص الوقت تم، انا نختم البرنامج ونخلي البقال البرنامج يواصل بكلام فرنسي 75 دقيقه. خدمكم في مكنه الفان محمود قصره، وهناك في طاوله المراقبه ديم تهروزي، قدام الميكروفون حسن ادم محمد. نصبوا على خير، الف خير، متابعه سعيده بباقي برامجنا هنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. انطلقت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 135 بمدينة أروجا في تنزانيا، حيث مثل البلاد رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت جايمي على رأس وفد رفيع المستوى. القوات الدرك الوطني بكافة وحداتها العسكرية قامت اليوم بحملة تنظيف واسعة لمبانيها الواقعة بحي كليسوم، وكان ذلك بحضور وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش. أسامة داود حمال.
2: في كليسوم اختار قيادو أفراد الدرك الوطني غرن القول بالفصل، حيث تجند الضباط وضباط الصف والجنود لتطهير مختلف أرجاء المديرية العامة وتحسين بيئة عملهم بشكل مستدام. وكان أبرز ما ميز هذا الحشد حضور لافت لوزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش الذي شارك فعليا في الأعمال إلى جانب عناصر الدرك، مما أضفى طابعا خاصا على عملية النظافة. وتدرك جيدا قيادة الدرك الوطني بأن الحفاظ على مقرات نظيفة ومنظمة وصالحة للعمل يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمة وتعزيز صورة المؤسسة. وبعد بذل الجهد جاء وقت العرفان، حيث أقيمت احتفالية للإشادة بحسن المواطنة والتضامن لصالح الدرك الوطني. وخلال المناسبة تم تكريم المدير العام لشركة سوليفت كات السيد ريما حسين محمد تقديرا لالتزامه الشخصي لدعم المؤسسة، إذ ساهمت شركته وعلى نفقته الخاصة في بناء 3 مظلات خصصت لحماية المدرعات من العوامل الجوية بتكلفة غدرت بأكثر من 5 ملايين فرنك أفريقي. يضاف إلى هذه المساهمة إنشاء سياج أمني باستخدام أكثر من 100 لفة من الأسلاك الشائكة لصالح 5 مجموعات أمنية. وأكد المدير العام للدرك الوطني الفريق جدو محمد حجار أن هذه المساهمة تعد دفعة وطنية وتجسيدا للتضامن الذي يدعى كل مواطن لإبدائه اتجاه المؤسسات المكلفة بالأمن القومي. من جانبه أشاد وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بهذا الالتزام الطوعي، موضحا أن الأمن القومي ليس حكرا على قوات الدفاع والأمن وحدها، بل هو مسؤولية جماعية. وأضاف أن كل مساهمة مواطن لدعم قوات الأمن تصب في المصلحة العامة وتعزيز الأمن الوطني. وكسائر التقدير سلم الوزير باسم وزارة الأمن العام والهجرة شهادة التهنئة الرسمية للسيد ريما حسين محمد اعترافا بالحصة الوطني والمواطنة والمبادرة التي أبداها. كما منح المدير العام للدرك الوطني شهادة إشادة وتقدير رسميا لمساهمته القيمة. واختتمت الاحتفالية بجولة ميدانية قادها المدير العام للدرك الوطني، مكنت الوزير والمسؤولين الحاضرين من معايرة الإنجازات التي تحققت بفضل هذا الدعم ميدانيا. لتكتمل هذه الفعالية بالتقاط صورة جماعية تخلد هذه اللحظة من العرفان والتضامن، مؤكدة الالتزام المشترك من أجل درك وطني قوي ومتطور.
1: عقدت لجنة تنسيق المنصة الوطنية الموحدة لصحة في تشاد والتي تضم وزارة الصحة العامة والثروة الحيوانية والبيئة عقدت اجتماعها الأول، وذلك من أجل وضع أسس لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية. كان ذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات القطاعية. حسن موسى حسين.
3: الاجتماع الأول للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة في تشاد والذي يضم 3 وزارات وهي وزارة الصحة العامة والوقاية والثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ووزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة، بما يشارك ممثلين عن القطاعات والمؤسسات المعنية إلى جانب الشركاء في التنمية. ويهدف اللقاء إلى وضع أسس لتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وتوحيد الجهود مواجهة التهديدات الصحية في إطار الربط بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة. هذا وقد نوقشت العديد من القضايا، لا سيما أهمية تشكيل اللجنة للحوار والتوجيه والتبادل الخبرات والمعلومات بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على المعطيات وتعزيز العمل المشترك في مجال الوقاية والاستجابة للمخاطر الصحية. في كلمتها الافتتاحية، رئيسة للجنة التنسيق المنصة الوطنية للصحة الواحدة نجتولوم تورولتا زوزوفين قالت إن هذا الاجتماع فرصة للتبادل المعلومات وتقييم مستوى التعاون بين مختلف الجهات والبحث عن عالية التطوير العمل المشترك، وأن نجاح المنصة يتطلب مشاركة فعالة من جميع القطاعات والاستفادة من الخبرات والتوحيد جهود الموارد بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والحماية السكان والحيوان والبيئة.
1: أطلق البرنامج الوطني لمكافحة السرطان سرطان الثدي حملة توعوية حول الكشف المبكر لمكافحة سرطان النساء. يأتي ذلك تزامنا مع شهر أكتوبر الوردي. المناسبة كانت بحضور المنسقة الوطنية للبرنامج فاطمة أحمد عبد الرحمن حقار. محمد موسى أحمد طاهر.
4: يعتبر مرض سرطان الثدي وعنق الرحم من الأمراض التي تسبب العديد من حالات الوفاة للنساء في تشاد، حيث جاءت هذه الحملة التوعوية لتعريف النساء بأهمية الكشف المبكر عن المرض، الأمر الذي أكدته منسقة البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، ووضحت بأن سرطان الثدي وعنق الرحم لا يزالان يشكلان خطرا حقيقي على حياة العديد من النساء، وإن الكشف المبكر وحده هو الذي ينقذ هذه الأرواح. من جانبه المدير العام للعيادة التخصصية دكتور الحاج إدريس قال بأن سرطان الثدي يبقى الأكثر شيوعا، حيث لا يجب انتظار ظهور المرض، بل يجب أخذ الاستشارات الطبية المبكرة التي تسمح بالوقاية من مرض سرطان الثدي. هذا وتعتبر هذه الحملات التوعوية فرصة سانحة للتعريف بخطورة هذا المرض الذي لا يزال تجهل خطورته العديد من النساء.
1: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين ومؤسسة رونديل مؤتمرا نقاشيا حول القضايا الكبرى للأمن الغذائي في تشاد بحضور عدد من الصحفيين والفاعلين في المجتمع المدني. محمد عمر إدريس.
5: اكتظت قاعة المؤتمرات بدار الصحافة التشادية بالصحفيين والفاعلين في التنمية الريفية. ثلاثة خبراء وضعوا التشخيص لعنوان المؤتمر، وهو العجز في الحبوب، ما هي الحلول المستدامة لتجنب انعدام الأمن الغذائي. الخبير الأول ناسينغار ريمتوباي خبير في الموارد الطبيعية ركز على الإدارة المستدامة للأراضي وتأثير التقلبات المناخية على الإنتاجية وضرورة الحفاظ على النظام البيئي المحلي لضمان السيادة الغذائية. ماغوبي مانيين فني زراعي قدم توضيحات تقنية حول تحسين المردود الزراعي وأكد على ضرورة تحديث المسارات التقنية وتصميم بذور متأقلمة مع السياق المناخي والتربة في البلاد. ماريت نان إيمانويل صحفي متخصص في الإذاعة الريفية تطرق إلى الدور الاستراتيجي للإعلام والتوعية، معتبرا أن وسائل الإعلام سيما الإذاعة تشكل رافعة لا غنى عنها لنقل الممارسات الجيدة للمنتجين المحليين وإيصال صوت سكان الريف إلى قلب النقاش العام، وخلص المشاركين إلى نتيجة مشتركة لحلول الطوارئ التي لم تعد كافية. يجب على البلاد أن تستثمر بشكل كبير في التحكم في المياه وتكوين المنتجين وتسمين سلاسل الحبوب المحلية مع تعزيز الشراكة بين العلماء وصناع القرار والإعلاميين.
1: وضمن التقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، تناول اليوم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم ورقة حول نتائج مداخلة النواب في السؤال الشفهي الذي قدمته الجمعية أو التي استجوبت فيه أمس الجمعية الوطنية وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراوي البروفيسور عبد الرحيم والطيب حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية.
6: بمناسبة السؤال الشفهي المقدم والمصحوب بنقاش حول أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية وانحرافه عن مهامه. أثار حفيظة عدد من النواب حول جملة من القضايا المرتبطة بسلامة الغذاء والصحة العامة، وعليه فقد يعد المركز مؤسسة محورية في مراقبة جودة المواد الغذائية، غير أن مداخلات النواب كشفت عن مخاوف بشأن محدودية الرقابة على بعض المنتجات المحلية خارج نطاق الرقابة الكافية. كما أشار النواب إلى أن ضعف ثقافة الفحص الطبي الدوري لدى المواطنين الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض الأمراض، خاصة أن أعراض الملاريا قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، ما يجعل التشخيص الدقيق والمبكر أمرا ضروريا. وأثيرت كذلك مخاوف بشأن بعض حالات الفحص والمتابعة الطبية وما قد يترتب على الأخطاء أو التأخر في اكتشاف الأمراض من عواقب خطيرة. وبين سلامة الغذاء وجودة الخدمات الصحية تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتحسين وسائل المراقبة وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
1: الآن إلى المجلة الاقتصادية الأسبوعية، وفيها تجدون اليوم ملامح موازنة الدولة لعام 2027. دخلت التحضيرات الخاصة بمشروع قانون المالية لعام 2027 مرحلة حاسمة عقب توقيع التعميم المنظم لها في 31 من يوليو الماضي، والذي حدد التوجهات والمحددات الرئيسية للوزارات والمؤسسات الرسمية لتصحيح ومراجعة مقترحاتها المالية. تطرح الحكومة موازنة 2027 كأداة لتمكين التحول الاقتصادي وتحقيق النتائج الملموسة، متسقة مع برنامج الخطة الوطنية للتنمية تشاد تراوط 2030. وتركز الخطة على فك عزلة المناطق وتحديث الإدارة العامة وربط مناطق الإنتاج بأسواق التصريف إلى جانب تحسين الخدمات العامة. تستهدف السلطات تحقيق معدل نمو إيجابي يصل إلى 7.3% في عام 2027 مقارنة ب 5.3% لعام 2026، مدفوعا ذلك بقطاعات الخدمة والتحول الرقمي والسياحة والأشغال العامة والتعدين، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للمنتجات الزراعية والحيوانية. ولتحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتوازنات المالية، تعتمد الموازنة على تعزيز تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية لتوسيع النطاق المالي للدولة وتقليل الاعتماد تدريجيا على الموارد النفطية، وتقييم المشروعات بناء على أثرها الاقتصادي والاجتماعي وجاهزيتها، وتجنب التكرار الروتيني للمخصصات السابقة لتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية القابلة للتنفيذ. إن نجاح موازنة 2027 يرتبط بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، مدارس مؤهلة ومراكز صحية مجهزة وبنية تحتية للمواصلات وفرص عمل جديدة وتحسين في القدرة الشرائية. وفي الختام، لكي تعكس الموازنة أولويات الحكومة وتلبي تطلعات المواطنين، تتوقف مصداقيتها على 3 عناصر أساسية، وهي إيرادات واقعية ونفقات منضبطة وتنفيذ شفاف وفعال. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي، وبموضوعنا ده معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عادل مفضل، أنا أسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، من بعد الأكسون سوسيال خيروا بيجي منستير دي لا فام، ومن منستير دي لا فام كان أنا مشيت أونجي لكن قريب للريتريت.
0: أيوة شكرا سيدة، ممكن تعرفي نفسك؟
1: أنا فالمة محمد حسن مندو، أنا كل أسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال اللي سبيجي منستير دي لا فام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدو سؤالنا مع السيدة عائشة فضل. ممكن أنينا موضوعنا دا نكلم في عادات والتقاليد السمحة في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان دا كلمي لينا بعدتنا زمان شنو شقو السمع عندنا في مجتمع حقنا هنتشاد، وحصة حاضر دا قدين نقوشي دا كلك ممكن تحجينا.
2: شكرا سيدة زمزم. أنينا زمان دا انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هويانك، تسلمي أخواننا راجلك، انت قاعدة بام الجيران كله تفتش، تعرفي جيرانك دا من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، والجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي له يومين ثلاثة لتفتشي، فلان أنت مالك، اليوم ما مرقت، شنو سألت؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا، أقوم أمشي فلان ودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتاع، لكن اليوم ده كلها السلام عافية، خيرنا في الجو آخر، ناس عقلهم بيجي شيك، ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهامات دي تبقى لك أدو، الهما يبقى لك أدو، هذا نشوف شغل اللي يبقى، مع إيالنا الهسة قدام، الجايين ده نفتشوا نهجلوا، زمان دعنينا قاعدين إشنا به، حلو. ما مشي الحصه
0: السيده فالمتى انت كده تحجدين في عاداتنا وتقاليدنا الجديد؟
1: ايه زمان ده عاداتنا وتقاليدنا كان ما قلت حلو مره جمينا دي قدر خالدنا دي رفيقتها لامينا بكل ما نعرف نقول نكون مم اخوان بس والجيران كله قاعدين ده قد عليهم انت ركبتي اكل كله تبدأ تودي لي جاريك سخيرك كم بالا برا ده شو سخير ده انا كله انا متامة كله سخير يا تو كله بادي بالماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوك هذا كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليم سخير انت كاولي ترى أم باكر ينفعل المتامة كله ما ينفعك انت ويتك ناس كله بعدو تاكل ألم بيه ما في أبات كله قاعدين بمحنة يعني ألم كان يعني أنا أخو الهو ده كان جو سال بيتا ورس يودي يقول لهم شصوفاتي ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان الكويزين يعني يقعد أم بيناتهم نادم ده كان جو الكجال وده بوكي لنادي مع الآخر ولا رفيقة كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إذا إنك أدرى شغلة أبونا ده أم ما عندهم علاقه أنا الأخوان بيلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوي زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
0: السيدة هاي شيء ممكن تهجدين عن زمان ده يال تربيتهم كيف وحصة ده كيف
2: سخير كأنت ولدت ترى ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في الشارقة بس شغل هوان كل هاي سخير أنا فيلم خلي شغل لما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى يجري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فراشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخيل ده كان سوى شغل انت دقيت على أما تمشي جيب لك كونفوكاسيو قلت لك سخير ما يدور سخيري إذا أدو أنا إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هقي عديل ولا أنا عقوي عديل يا الله يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وصلتهم لتقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشجرة اللي كان قاعد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقولوا فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده. ناس كله يجي يقولوا في قرشة درائل لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة طلب بس فرشتها مشكلة مرة وقت. مشكلة مشكلة خليها أخوانا قلت أنا أخوك لك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شي في الأمة أما كان هجل وده يدنر ما نعرفه ما يعرفه إيالنا أنا حصل نمن يعني جاء في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
2: السيدة زمان زمان لوريك كلام وقت وقت الأنين ودق وقتا أنين نمشي كل نجو أبونا هو سامري ده وغايبت ينادينا بخطنا في سعلون هكا كلنا إيالنا أنينا قريب شلونا كم ده خطنا ويهجي لنا شغل ده مش اللي تسو شغل ده ما تسو أنا رفقي لأمك رفقت لأمك دخلتك kullu titaramu wonade bra salaku do wen kullu amshu wen kullu amshu da ana bas antuk jazar yuri lana mishi shukhul mishi da manisa ana ma na zaman shukhul mishi da safiri sa mishi da abanna zaman gai so abba ta sama lamma abu kan marag min fajr ku gal ma shi bi fatish ma baji ke ma baji ke ma baji baji 18h khalas sallu mukhrub ashu asakhirna am bakr fajr kullu hu marag fat khallale intil mara bas intil mara bat jahidi mam sakhir da bisai shunu kullu abba do adin da tarbiya na ana yalla ma gai shunu lakin intil abu da al amkulu tulum تكاتفوا تداول لإيالكو سخلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخلتا قابل سيشغل مش الله تقدر تقول راجلك هو الراجل لا يقدر لسخيرة وإنت المرأة كل اللي سخير ده كان أبوه أول يا فاد ده أنت تخد تلا سخير تهدي له فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدوره ما سمع الناس بيشوفونه ما سمع خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على اللونة السخير ماشي على اللونة الأبو ماشي على اللونة الأم كل ماشي على اللونة ما لهم سخير ده من إلا فجر أقل خلاص ما لهم يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهلي يعني سخير ده كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانين أي شغل ده يدور جديد ما نصرته حسانين ما أكل قدين ندخل أنا مدارس وكذا سخير كان مالقة ساق جديد تنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكل رفقانه يشوفه خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف عايش
1: سيدة زنقة نوريك شنو يال حصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الصورة تو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أم يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكلة شنو وته خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكان الأم ذاته ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلا في شاري ودوم بيشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم الظروف أنا أما ما أقوله هو مش شافا وبتقان نقول شنو تربية لاس الشيء كده ليه يالات ده كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تيلي دول تليفون دول مو بشو ودوري يميتي ميشيل ده دون الرفيق اللي هناك أنكون باران قم عندهم زيادة أبسولي ما يدور ميشيل أنا الرفيق اللي عنده ده كان ساق كان ساق سمي خلاص في ده هو كما يفهمه كي كدر كي ظروف ما سوا أنا أماما ما أبوه ما أنا الرفيق هناك ده دون والإميتاشن يعني بدورة وقل ميشيل أنا هناك ده بس ده بس خلاص بطنك هو سخير ولا يقدر يفهمه كي أماما ما أبوه ده عندهم ولا ما عندهم ده ساعة ده كما اللي سخير خلاص متلي فاتح دور
2: نزيد الشيء كي أسيدة زمزة نقول كي سخير ده أدمت التربية انت سخير ده من سخير ده انت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل انت سخير بس تهجي ليه بس ايه ده في راس انا نادم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كم بنيه كم ولك كله زمان ده عنين يوم بهجي ليه تقول تشيت تسمي كلام انا نادم الكبير بهجي كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسا ده انت سخير ده كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسيء بروبلم لي أما كان خلاص كمانيني الأبو كله مش إلا كان جل الولد ده يهجي ليه خلاص ولا يداوس لأبو ولا يسيء مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة غلا على قولي ترى تقدر تهجي ليه فلان شغل لا ما تسيء سمع أبو يمان يسيء أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كله مع البنيه بالهارب كان هجيت البنيه تكش لي أما الولد كش لي أبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسا عليهم أنجمينا بيقى كبير يدور تو إيا الدل ناس يقوم تو إيا الأمهات والأبهات يسانسبيليزي إيالهم دي حجوا لي إيالهم دا كان دقاء كان كبار كلا هاي إيالة شغل دا ما تسو دا ما في عنانا دا ما في عنانا مش إلا خلو يلا كل بسمه وسخير لك أنت وريت ترى وكل بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخطى في جنبك توصي وكي ألم وسيتي أم باكر وسيتي ألم وسيتي أم باكر وسيتي يخلو ملاكر وصى ما فينا يلا ما بخلو
0: وعندنا ظاهرة يومين دا قاعد يحصل مش الأمهات السخرة بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامة لحد فيش جد وصل بين مرت سب المهامل لسخرات تشا وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكين عشان البني توسي أما بدلا ما الولتي بس يعني العوين فردول شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ده دنيا أنا أليم ده السخير ذاتك بشيف شخول كتير وذاتك يفهم أليم ده يالد ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاتها mana fu don mu shawal ga shu daba jele amma ga lati wasa wahi mafimata kulli alike fa gadan gul da shaitan ke ga la fransa ke ti dot shila derbal ma adiru wulada yom ga go sel ti fi derbal ajil kaman shafata ke yigi la ko kulli an khidma na shaitan bas kama ke ma ti shila al mifad li sakhira halal wa ti shila al mifad suba ashan ku ja wasa ke amida shol ke ma ga sa adilu nam manas ga haju foga khali ta ma fasil kali ta fama da ton hizati ke ki kif yani gud ma inda yani tarbiya inda tarbiya ma tukul ke kalama bi da wara la da fasil don mishi am mishi da la kif yadur yani tu tarbiya di yalu
0: ko bakan wa da kanini asakhir zata ke hu al fason al yaji mishi la amma da wasiya kula an kun zata jara be shi kalam ma ya tu gabalan ku sabat fo ma ma al amda yani hu asakhir zata mafurd da amma da ka inda tariga wasiya fo kula ma mubashir ga busu bace waja mishi na da mu kabir minna wala ke
2: ممكن ممكن ممكن يقول قريبا غما وخلاص همت الالم وثبت للولاد انت اول الولاد ده هو يوم شافه امك ايه في تنسيون ده يمشي لاخوته انا اخوته جايده خالته غاري اما جاي فرا غير القريب كده جاي يمشي لا انا لا تلوكو يا جماعه شغل مشي لا مشي لا ندور توصلي ابينا شغل انا ما عجباني وانا هي ماشي شعلتها انا ندور التحج لي فوق شيء ده عندك نادم البكر بلايا سكريدا يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلتها ما دمها خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسها ولا يأيلها في لبناس كي ما تشيل على المامي تسبره وسخيرك انت بولدتها قلبها قمة بس أبتره هي الواردة بقوموا عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أما الواردة هم كله كان حامين ده خلاص انت قمت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في
1: كلام انا جاشره وكنت جابت كلام انا اول يمشي يلقى
0: خلطه
1: برا اخر شني بس فوق يجي يكلمني ده كله من تربيه انا اول ناس بيجي ما في يعني تيجي في الفاميليا اللي ام ابو يلبس يا رزات كي ما وصفهم كي نادي مشيل ده نادي كبير كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من اول يلد ما وصفهم كي خليه الى رجل فاميليا انا كي وكان كان شغل بيجي كل يبدو نادم ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما أما بس وخلص وده ذات أما خلص مما أنت تأدب كيف يحجل نادم كبير كيف كان ليقى توسية سماء وطن خوزاتي كي يقول الزنفاء يميد لي قرام سخير رمى بشير فانا شغل الناس كبار قابل صوب بس قاي وكل بسي طن يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأما قدام ناس وخلصي كما يا سبت لو المهام دي يمكن كده بس تقول من تربيين من دول الأجيل اللي بيجي معافي
3: عايشة ما عايش تمسوا ناس في المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتتمؤم دي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي اتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا اتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجالها من التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتية أساس عالتنيرة واجب في دربة أنين زمان دا قمينا دا أنين عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنين كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كيكولو نلوم يوم دين دينا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس دا كلنا نلوم ولا النورتست ولا السيدست كل نلوم نلوم ورا خلاص نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه وإيالك لك ايه هاي انت انجري شغل ده ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمهم هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربهم يلا كان انديكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاكي في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزوي قبلو بي همان أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إندين عمهانا أنا سيديس دا وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إندينا كي فرقة كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حس حاليا دا بس دا بس أجلينا في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيش سوا كبرنا سوا أكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كله بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبو ما عاوين ده ما عرف أغاننا تربية حلو ما مشي تربية ناس ولا عندك ها فلانة دي قالت لك فلانة دي ورنيك فلانة دي أيرنيك فلانة دي تما في على السرة ننتي وسيئة لبناتي على السرة كلها خلي شو تربية لنا أنا زمان أنا زمان ده تنتين أسمى كلامة سي تقوم بمين أكل تجو في بيتنا أكود كواري تجو تاكلو تقولوا تعرفوا كدول كلكم سوا مين بكان مشيل ده دول يا لنا فلان دول يا لنا فلان يوم واحد واس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لها سا يلا سا ما لما يشوف كان قلت لي دي تنتين ده قالك شنو ألا ماكما كان ده كان قلت لي تنتين ده شنو ألا ماكما ما سي ما سي خليه قبل التربية لنا الأول أول ده والله ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة مشكلة كمان أنينا عايشين مساكين عايشين بمسكرنا بشنو ونروح برجلنا ما مشي هسا
3: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قيدي في مجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حاج ولادة حاجة كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سووا مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات ده صحي دعوس وكله الأهل بلوم بالصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب قالوا شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كادة بيكي معي بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوق يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال فشنو وصير إتك امرأة وإنسان مثقفة رسالة كيف مساج تمثلي بنات دول
1: أنا رسالة نقدر نوري لبناننا هسه ده خلي يعني كلتشرنا أنا ده خلي ما يخلو أعدادنا وتخاليلنا قايد شغل كال خلال ما بتدخل في دين كال ما هرمت خلي ما يخلو الإيب يعني أنت كمان عندك إيب ده إيمان وعندك شنو قلت دور جسي تفكر شرفنا أما وأبو وأهلا كل أنت علم تمر في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد ده شغل قد سيدي عنده إمباكت في فهمي أنا كله تاكل خليه يفكر أنت ما مرق من قرشادر كما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص الناس كله سوى البناء هناك دي كله سوى أنا كله نسير لا تخليه يفكر انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر تقول شغل لك السيطة لإيب شغل لك السيطة لزنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا شاننا كثير خايبين من البيت يعني يالنا يسوشون في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بقواي بيجي أنكو جالك يالا كله ناموا فجر قام بكر مشى الأم كله أنكو خلا مرق المشى يعني ما عندنا وقت كي يقول ما يالنا دول وخلا يال ده بإيميتشو خلا جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقوله ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمتلكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يحج معهم وقت اللي يقول يوصوهم ليش هرفوهم في قدام ناسكم
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالوا ده يتقولوا سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعملوا فوق الفنجان أنا زمان اللي هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمروا منا ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته والسود تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الكادي خلالي القيم السنية القيمة السمحة حقيتها أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ماكي كل الأبين ده السورون ده أكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أكون بسولهم وخلاص الأبين راجلات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لأولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقعد معياته مرات يمكن صغيرة عمرها 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كله يشيل التنين دول أنا دروب. رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا اليوم ذاك رأيك فوق شنو
2: حتى كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده انت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا ميدي ده تهر تجبت جبت يا جميل الكل خدا خلاص نجيت خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كي سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقول وخلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرب تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعانوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرق من فجر بطن ما تشيفيله تزويتر قال أنا ماشي خدمي هو خدمي ده ساعة ثلاثة ده أنتوكو إير نبوز كتورزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما يالك تشيل خد عناك تخدي كان عندك كلام ما يالك أنت أتو ما جا يا توما ده فلان ده مش عارف عندك تشيف الايه اما هسه ما في الا انت الام بس انت بس مره وراجل ما لما كمورو قوم يفجر لما تجي ترونه يلا كي كم ما يمشي يتلفوا يال وادين ذهب 10 2 10 3 يشرب دروك 10 3 10 2 يشرب فيزا لم اباتهم ما قاعد يشرفهم كان ابات ده بيشرفهم ده كل ما بيجي يال ده وانا نسال هسه اباتنا يال ده خليه يقبلوا 14 خليه يقبلوا يجوا خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يال ده ذاتك يفون شانجي اما لكن يال بتخلوهم كيف في دين اوين ده ما يبقى هسه ده انا نسال للرجال خلي يقبلوا يكلقوا وقت شعر يجي يقودوا ما إيالوا يهجوا ما يرجال دا كمال بنات كلها كان شافوا أباتهم قاية يجوا بيت دا يبقى لمشي آخر أما سخر تخلي في دين مرة تربية ما
0: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامها في المجتمع الشادي هسا نجو في مشاكل مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عند اختلاف مرة وفرق شنو هسا ممكن تهجي لنا الزمان دا زواجك كيف حاسة بك شنو
2: أخير زمان

0: القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين داك أجلك بس خلاص بروبلم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد ده يقبله مش أنا أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولك يوديك بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحسة أنا وتل دولة ده
1: في مشكلة كاسة ما نعرف البنات اللي بيجوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلات داس بيجوا كتير ما مشي لزمان الزمان ده لما هدنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحسة ده منين ودوها من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرات ده مين شهر أصل بس يفرتقوا مرات ده في فاتي بس منين ما يودوها بيتها كيفرتقوا
0: السيدة زمزم هو قلت له شغل الفوق أنا تعرفيها أنت بني ذهب صولك فاتي أهلك لومو شعروا لك الفاتي ها وبعدين ده يختموا لك القرآن يشوفوا لك وقتك في أوتيل تعرفي مصيبة بلقاها في أوتيل ده ما تعرفي شغل في أوتيل سي خلاص مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلكي خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت أنا من بيت أمكي ختموا لك شعروا لك ودوكي بيكي قعدتي في سريركي أهلك هوقوكي أماكي صوتي مسكرة ناكو خلاص كان قعدتي لكن 17 يوم كان 40 يوم كلها راجلك لك يدوري وديك وين كلها منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوك أقول ده ولا أنا رفعت قدراني
1: السيدة فالما ممكن تدي في لنا
2: السيدة فالما تمام منه هو الكمبورتما السمح أنا نعين الكاريالة الأرز زمان ما بتخنينا ولا بتدبكة ولا بتكبرتة ولا بتمشطة إلا المرأة
1: اليوم ما يما دخلت
2: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بيقولوا الأبين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح جارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد دي الكسور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعد دلوكي ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو الإيد الما سمحة بعدين انت بتجي تمشي لدها في زمن الريحة والدخان بس الطلاق كإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رايك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوا لي الطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي مش قد ودين في النقرة بس هنا كله مش الصالون جاد مش الفندق ولا مش الشهر الأكثر صارهم جاي طلاق واقي شهر طلاق واقي
3: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصلا أنا بنانا ده سيدي قال لي مقلنا قايلين ده هلا بنات يعني شفت شغل وبعدين أجيب البنية اللي كلام الرفقانة بجوبة بوروة ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتر كله كي خلبطوا الزمان بنية بجيبوا لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلاص أما دول أخبروا لي أنا ده كل بنية ده جو كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخير ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يدك خلاص ينتو مال وكيد ده غران البنية كل بسوء أنكت بشوف راجل كيف شخلت شنو جاي من وين وكي كل ده بينتو ريبونس أيه خلاص أنت لك تال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بتان الدسين هني دسين هني يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهني أهل الراجل بوجو بهنيتهم في أنا بقدر مدة الهني ده بوجو بدقو في بكرة السوشيال بيكان قدول مش البلي يجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مش شغل عادي كي يهمنوا ده كله من دين عادات كي يعني كي كفو عادات وشنو قال يدرس للبنية ده بنية ده أنا أقول أهل الراجل اللي ما بلقو بشوف أم كل رجلينا كي بس أهلها يمرو كي بقلب التلوسو كي اللي عادي كي بس يمش بعد ده انتو ديليها نشيلين يوم الشيلين ده بنيه ده في بيت ذاته سولا قطوم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل الراجل يختم لا قرآن وشولوها بنيه ده يجيبوها في بيتها كود بس 7 يوم خلاص يجيبوا صور دس المصاد بنيه بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلنا ده شالوا عادات زياد شالو كثير انا دار ناس اخر جو طيب خلينا يعني. لما انا كمان فهم لي ذات لما بنيتين راهي تقول لي ماما دي سراب احمد ام دي سين را ونقط يجو سول سين قلت انا دا انا دا ما عادين انا عادين انت بيت قد داخل بلا فيكي ويجو يا هنونك يا راجلك وخلاص كما كتر ماما قلت لا لا انا كنا اصغر يا جماعه خلو هذا الرشية كار بعدين دخلوا لهم
1: يقول حتى المشاك
3: يختاروا المشاك
1: مشتم رستا في سعلا وحربين ما يدورو بس زمان إلا تسمي لك مرة
3: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
1: وحلاو ما تحجي عشان
3: نقلق ما تحجي غورو ما حلاو دلات إنده ما نادي يعني قال غورو ده بالراجل اللي انت شين صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاو وما تحجي نما المشاك يكمل وهن لذات إلا مرة صبر في بيتها
1: يوم ما مرقت
3: يعني يوم ما مرقت قبل

0: Parce que c'est milliard. La asama michel da kullu ta dakhal botoy ne kibs lindum gato hawo go da khili mani indudul woki do ana mashu khali indu ara gabi tun da kullu kutta da kullu alina ma ala yani ana kullu an hari tun kullu ya jama'a ma takhallu ala na da shi ke yogo ke da kiran da na arfu da kiran na ta jama'a si da hasa za akhidi bi shi ko shi michel kalama la jaya shawrata albina min bi shu da do hotel wala akhti al kabira di ma takhassis galda shaytan ga yamshi mam اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بيبين اللي وده بيتاعنا
1: ده بس
0: ده قال الكبد ما يودو توالي في وتلقى شيطان قاية مام ده بس قاية جيب يفرتيهم ليه راجل من المرة وشيطان ما قاية تجوز بكلام أخيدي ده قاية قريب ده بس وطرنا بنات هسا تخلي يقبلوا في آذاننا أنا زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا يقحلوا
1: وعندنا كي تظاهر عادات أنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدي وأي وقت تخط هن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسا إلا كان مناسبة قاي إدور قاي ده وكده تلقيم البنات يعدوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص إلا يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هبطان رجلينا ده قاي تريخ أبيت
0: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصية كتن تم لبنات ناس
0: وصية شنو نقول شنو وأخذ إذا ما شكرا لبنات شكرا الله وسط يعني المال يقول لها جنة أنا في كتن الرجلة قلت شكرا سمي في لي راجل راجل تجور فرحان أجو الله هي وسمي الله هي بس ما إلي يتسي الزينة اللي ناس برا تقول إلي يوم كان يمقدر قبل يتعديل تكبريد وتسيك يقول تمشي لشان الناس يشوفوها وشن تزعت ما سمي هرم يعني ما أجل تم نوصون كي خليه أدو اللي رجاله إذا كاد ما نعرف فيه تليفون نشوفه قال قد أجل بس أنت تر راجل كي حلال كي زاته قال أجو ما ما عنده حساب كل بسي أدلت سبتري أجر ما عنده حساب لما أنا كلنا رايلين إن أنت فتش أجر البر دول اللي صايك ده وتمت لك ذنوب وتلك شيطان فراسة ويجي يتلف عليك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني ويشوفك أنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هر لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخومات نفرتوا اللي بس كان وسمى وانا خليه سو زين عليه رجاله
1: عندك إضافة لنا
2: أنا أقول له بناتي ده نقول لهم كي خلي قبول مش لنا أنا زمان تكن مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدت في رجلينك وخلاص كان مشات كلا ترى دي سمين دي جورة مشتوك كروات مشتوك في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ملكي ما ملكي إن زمان كل أمانا هنونو مشتو وستون بس سألوا ما في كل أمانا بمشتو وبهنونو أني بنا نالي قبول لتربية أنا على زمان
3: أستاذ أيشا زمان الراجل يعني روكي بجوزو لا جوزو بيفامي حقا
2: أيه
3: دون قبلية أنا فلان
2: أيه
3: عشان فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
2: مشل
3: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
2: مشل ده
3: أنسيد المال كي جرى فامي حقا جاي من وين كل مال أمام المهم بنتو بس شنو ليه عشان القروش دي فكثير من البنات قالوا بقول فلان كان جدا سيد المال سوى لا اللي انا طول اللي سجلت يبقى نسين هذا فلان رايت شنو في
2: أنا ده رايدة أنت البنا كان تأخذ يأخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة أنت كان بنيكي نادم جسا على ده أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فاميا كل بسألو كل أهل بعرفو قبل بشلو بنتوكي له لكن مش لسا كلام كنو رتيرا ناس قاية تابو المال كان جارة كان شلو كل شلو ينتو ما إندم لكن خلي قبل لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
1: آخر كلمة كتنتي موسيقى شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا حج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خليه قبول وشريك الكرة نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كل والله كان أخذ ده يقول أجايز الهج وكلام الهج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخير الهسة شي اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شغل التلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول لك الكلتيرة نزمان قبول لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل لكل كله الله يسهل لنا باري ويقعد في بيوتهم يكملوا يالهم مش الأمهاتنا زمان كملوا يالهم لكن مش لنا حسرة يا الله يهدي
1: السيدة فالمتى ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
0: آخر كلمة نقول لك شنو يعني كلتشر أنا شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقولنا يهجينا وبخلبي لنا ماشي خلينا أميليوري في شغل كتير اليوم خير وأنا أقدر نقول لهم كأي أنا زمان دابا نقول فوق أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كلنا نقدر نخلوه ونخففوها ونواتل الناس ونبنك كل الأسكرين يا تقول يالك راجع ياخو
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا رادي تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عاشا آدم فضول والسيدة فالمتى حسن بدا وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني النية والقوة هنا البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة، حس حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة طلعت اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و 13 اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطها مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبو ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونحقو بميزانات شية شية شية كنادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودل هلا.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله عنينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول عرضة، وعشي أنا القدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نانا كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كل آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبع الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كل أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيك كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايبة أنا لكن القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا موضة عشان هاهلوا منه. كان جينا في وقت الصيف لكن ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة القش ده نقوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة عند الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض. كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها. ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها. أنا من نسوي نص، هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في. في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم. أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما هي صعوبات دقاق مش اللي بيقولوا بكلام النصارى دي قازيرو، ما في هو كبس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه. هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: يعني من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف ده، بيجوا بخدموا هنا في المزرعة، بيجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود. أني ما نادم أعرف خدم، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي. كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده. كان في أفنيشال ده قول قايد فوسط الفوس فوسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا. المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، والشيل مالك شيل قنمك ولا بقر، أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل. من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صير.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده ما بالألم. الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القاعدين توتو توردوا في الهلال القاعدين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء. أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الغراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزو.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهج ده بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا ألمي وبدور ليا مال. قولي قاسي ده ماصي، ده كلام نقوله ونكرره سيبان بوسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد. كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية. البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتين، عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كل شيء عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كل فيه، ياور هنا لبن البقر كل فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تشرح لنا المراحل حقت صناعة كانت الجبنة مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراعي.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطه في برا في الحراشية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقيتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف. ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيد عشان اللبن ناقص مرة عيد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت نصف الطاونة نرتشو، وكان رتشنا ده نصف المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هن اللبن ما سئاية هن اللحم، أكل النطو ده بيفيد للبهايم يغطين اللبن كتير ما نسمنه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيت جوا، هل ما بيحتاجوا للشمس؟
1: هني الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جانا الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده يسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشولوا السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3 نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أنما وقت
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى يتقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان يتسرز يأكل لقى كربة رازة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: عندك 5 سنة شقال هنا؟
2: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا.
0: من 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون مطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان خدمي أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي لكن انت نادو من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل وانيم إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدم، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل؟ في ناس وادير راقدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
2: والله نتمنى من أخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم أي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وقرا أفضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسير جوده ويشتغل تأسا أفضل.
0: أنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده كيف تشيف الفكرة حقتك؟
2: والله أخينا ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه وراجل كويس تمام. ناس زيادة من 30 نفر 40 50 شقالين نار من تجاي ما شقالوا بشعلاق جاي شقلك أفضل من نالو من إندو ما شقلك والله زايل والله نكتب مالك.
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شان الراديو جات.